إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
2: مستمعتنا مستمعين في كل مكان، أهلا بكم كما وعدناكم مواصلة لتقديم سلسلة لقاءات الإذاعية المبرمجة. يكننا نعرف بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بجهة داخل وادي الذهب، طبعا بتنسيق مع المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة داخل وادي الذهب، وأيضا انطلاقا من برامج انخراط المعاهد والمؤسسات الجامعية ومراكز التكوين في دعم هذه المبادرة القيمة. أنا جيت سعيد في هذه الحصة الإذاعية أنني نستضيف المسؤول عن المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة داخل وادي الذهب، وكيف تعرفوا جميع هي مؤسسة لتكوين أطر التربية والتكوين، وطبعا كتساهم بشكل نوعي في الرفع من جودة منظومة التربية والتكوين بجهتنا من خلال الوظائف ديالها أو مهام التكوين الأساس والمستمر لكتأمن المختلف الفاعلين التربويين. باسمكم مستمعينا الأفاضل كنرحب بالأستاذ الفاضل سيدي محمد أوبيت اللي هو مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة داخل وادي الذهب. مرحبا بك الأستاذ سيدي محمد.
3: شكرا جزيلا سي العهدي، وشكرا على الاستضافة، شكرا كذلك على الاهتمام بهذا الموضوع الحيوي جدا الذي توليه وزارة التربية الوطنية، يعني أيما اهتمام، وخصوصا أنه يتماشى مع معطيات وخارطة الطريق. شكرا كذلك على الاهتمام به لكونه يصب في مصلحة التلميذ بشكل مباشر، ويعني يبدد كل الصعوبات وكل يعني الغموض الذي يكتنف مستقبله أي ما بعد البكالوريا. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة.
2: وأنا أيضا بدوري كنحييك وكنحيي انخراطك الإيجابي المعروف عنك سيدي محمد. طيب إذا بغينك تقرب المستمعين من هذا المركز اللي بصراحة فخورين في جهتنا أن يكون عندنا في مدينة الداخلة هذا المركز، لأن مفخرة تربوية حقيقية. نعم.
3: إذن بالنسبة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين كما قلتم هو مؤسسة لتكوين الأطر العليا، وهو يعني يندرج ضمن مؤسسات يعني مراكز تكوين الأطر التربوية الأربعة عشر في المغرب. في كل جهة هناك مركز جهوي، ثم بالإضافة إلى مركزين وطنيين وهما مركز تكوين مفتش التعليم والمركز الوطني للتوجيه والتخطيط. إذن فهذو كلهم يعني تابعين لقطاع التربية الوطنية، هم مراكز لتكوين أطر التربوية. بالنسبة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين جهة داخل وادي الذهب، هو مؤسس لتكوين أطر العليا، وتم إحداثه على غرار باقي المراكز بموجب مرسوم يعني 2012 المحدث للمراكز. كان آخر مؤسسة يعني آخر مركز تم تدشينه على صعيد المملكة، وابتدأ الاشتغال منذ سنة 2000 فبراير 2018. المركز الجهوي يعني يستهدف فئتين، فئة يعني الأساتذة المستقبليين، ثم كذلك فئة الأطر الإدارية. بالنسبة يعني تكوين الأساتذة سواء الذين سيشتغلون في يعني في السلك الابتدائي أو الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي، هناك شروط معينة للولوج المركز، وهو الحصول على الإجازة سواء كانت إجازة أساسية يعني من أي جامعة أو إجازة في التربية، وهذا يعني يجب تسليط الضوء عليه وخصوصا أن في الجهات الجنوبية الثلاثة لا توجد مؤسسة جامعية تعنى بالإجازة في التربية، والمؤسسات التي تعنى بالإجازة في التربية هي كلية علوم التربية، المدارس العليا للأساتذة، والمدارس الوطنية للتربية والتكوين، وأقرب مؤسسة جامعية تعنى بها توجد بأكادير، وهي المدرسة الوطنية للتربية والتكوين التابعة لجامعة بن زهر. لذا بعد الحصول على الإجازة، ورغم أنه سيتم مستقبلا، أتوقع أنه سيتم يعني الاكتفاء فقط بالطلبة الحاصلين على الإجازة في التربية.
2: لأن مؤهلين أكثر.
3: أكيد اليوم لا زال الباب مفتوحا لجميع الطلبة في الإجازة، بعد الإعلان عن المباراة، والذي لا يوجد تاريخ محدد لها سنويا حسب يعني مرسوم الوزارة، أحيانا يكون في شهر نوفمبر، أحيانا في شهر ديسمبر. بعد النجاح الطالب أو المترشح في الاختبارات الكتابية ثم الاختبارات الشفوية ورائس مهني، يلتحق بتكوين مدته تنتهي بمتم يوليوز في السنة التي يعني يتقدم فيها، وبعد استيفائه لجميع المجزوءات ونجاحه يعني يمكن له في السنة الموالية ممارسة التدريس. هذه القضية يعني منذ سنة 2020 ذهبت الوزارة في إطار الإصلاح العام لمجال تكوين الأساتذة لتبني معايير يعني أوروبية، من خلال أن تكوين المدرس سيستمر لمدة 5 سنوات، من بعد البكالوريا يستمر 5 سنوات، 3 سنوات تكوين أساس في الجامعة وبالخصوص في المؤسسات المعنية بالإجازة في التربية من قبيل كلية علوم التربية لينيس ولازيف، المدارس العليا المدارس الوطنية للتربية والتكوين 3 سنوات، بعد ذلك سنة للتكوين التأهيلي داخل المراكز، لأن المركز أساسا مهمته هو مهننة المترشح الطالب لكي يصبح يعني قادرا على التحمل الكلي لمسؤولية التدريس
2: إذن هذا بمواصفات عصرية
3: عصرية. ثم السنة الموالية، وهو أو هي تتحمل أو يتحمل مسؤولية التدريس يعني في إطار التدريب ويعني الميداني، ويكون بالتالي 5 سنوات قبل أن يكون أستاذا مرسما يعني يمارس التدريس يعني بجميع قدراته وبالكفايات المطلوبة له. إذن هذه فئة. الفئة الثانية وهم الأطر الإدارية، بعد توفرهم على شروط معينة، منها عدد سنوات تدريس إلى آخره، واجتيازهم لمباراة فيها شق كتابي وشق شفوي، يستفيدون من سنتين تكوينيتين داخل المراكز تتوج بحصولهم على دبلوم،
2: ويتلقون فيها ما هو نظري
3: طبيعة
2: وتطبيقي
3: الحال.
2: أما
3: طبيعة الحال جميع يعني جميع طلبة المركز، سواء كانوا سلك التدريس أو الأطر الإدارية التربوية، يعني يخضعون لتكوين نظري وتطبيقي، والمزاوجة بين النظري والتطبيقي هو ما يعطي نكهة خاصة وجودة خاصة للتكوين. فهم منذ بداية السنة الأولى مثلا، يعني الطلبة الأساتذة المستقبليين يستفيدون من تكوين ميداني لمدة 6 ساعات أسبوعيا، وكذلك بالنسبة يعني للطلبة في سلك أطر الإدارة التربوية يستفيدون كذلك من تكوين ميداني ومصاحبة ميدانية، وهي فرصة يعني أغتنمها لتقديم جزيل الشكر لجميع الذين يساعدون في أن تمر هذه التكوينات الميدانية في أحسن الظروف، من أساتذة مستقبلين، من مديري مؤسسات تعليم، من مديريات إقليمية، وكذا من أكاديمية جهوية للتربية والتكوين. فلولا تضافر الجهود لما يعني توفقنا في أن نجعل مزاوجة ما بين التكوين النظري والتكوين التطبيقي الميداني الهام جدا. نعم، إذن هذا بصفة عامة ملامح الدخول، يعني من يهمه الأمر بالنسبة للمركز الجهوي. نحن لا نستقبل مباشرة ما بعد البكالوريا، ولكن يمكن أن يعني لو كانت الجهة فيها مؤسسة معنية بالإجازة في التربية، فسيكون من واجبنا المصاحبة، مصاحبة الطلبة منذ السنة الأولى، بخصوص في ما يسمى بالأعمال التربوية، لأن الطالب الذي يلتحق بمؤسسة من المؤسسات المعنية بالإجازة في التربية يستفيد من المنحة، وهذا في إطار واحد الاتفاقية شراكة ما بين وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية لتمكين هذه الطلبة من أجرة 1000 درهم شهريا مقابل أعمال تربوية يقومون بها داخل المؤسسات التربوية، من قبيل الدعم التربوي، من قبيل يعني دعم الحياة المدرسية والأنشطة داخل الأندية إلى آخره، بإشراف أساتذة معينين مستقبلين. وهذا يعني خاص بفترة 3 سنوات التي يخضع فيها الطالب وهو في مؤسسة جامعية. بعد تخرجه يستفيدون هذا يعني هذا الطلبة الذين يعني الحاملين والحاصلين على شهادة الإجازة في التربية، يكون لديهم امتياز بالمقارنة مع الطلبة الحاصلين على إجازة أساسية، هو أنهم لا يخضعون لانتقاء أولي.
2: حكم ان
3: نعم
2: اصلا هم. طيب مزيان فرصة هذه يا سيدي محمد. حاليا المقر ديال المركز يتواجد بحي مولاي رشيد، ولكن نبغي تزف هذه البشرة للساكنة أن فيه مقر إن شاء الله قيد الإنجاز بمواصفات لتليق بمركز، هذه هي وظائفه، هذه هي قيمته.
3: أكيد يعني، وهذا جاء في إطار شراكة ما بين مجلس الجهة مشكورين والوزارة وصية لبناء مقر يتواجد بالمدخل الشمالي للمدينة في على مساحة تفوق 2.5 هكتار، وبمواصفات جد عالية، وتوفر يعني فرص التكوين بجودة عالية جدا. البناية الآن في حدود تقريبا 70% من إنجازها، ونحن نتمنى إن شاء الله أن يتم يعني أن ترى النور
2: إن شاء
3: قريبا،
2: الله.
3: نظرا لأننا يعني نهدف إلى أن يتكون جميع طالبات وطلبة الداخل يعني
2: جميل،
3: داخل
2: إذن
3: الجهة.
2: إن شاء الله هذه المنشأة ستكون مفخرة تربوية وعمرانية بجهتنا. طيب أكيد سيدي محمد، وبيت أن من المهام الأخرى للمركز التكوين المستمر لمختلف الفاعلين التربويين بالجهة، ما كرهتش أنك عود هذه النقطة أنك تعود توضحها أكثر للمستمعين من خلال تبيان دور المركز في تفعيل هذا المهام.
3: نعم، كما تعلم سيدي أن التكوين التأهيلي وحده لا يكفي، وعلاقة المركز بالطلبة وبالخريجين لا تنتهي بانتهاء الموسم التكويني، بل تستمر، ولكن كذلك تتشعب علاقته بأساتذة من ذوي الخبرة. فبالتالي فهناك مذكرات ومراسلات ومقررات وزارية مؤطرة للمجال التكوين المستمر، والتي يعني تؤكد على أن المركز يساهم، ونحن يعني حسب هذه المذكرات نقوم بالمساهمة في بناء، أولا بعد في البداية في تحديد حاجيات، بعد تواصل استعمال آليات معينة من قبيل استمارات إلى آخره،
2: في نوع من التشخيص
3: أكيد، وحتى يعني الفوكس جروب أو ما يسمى بالمجموعات البؤرية لجميع الفئات، ويتم تحديد الحاجيات. بعد تحديد الحاجيات يتم دراستها، ثم يتم بناء المخططات. يتم بناء المخططات على بناء على معطيين، المعطى الأول هو ما قالته الحاجيات، والمعطى الثاني بناء على أولويات الوزارة. فإذا كانت الوزارة تولي أولويات اليوم المجال للريادة ومدارس الريادة، فنحن كذلك في إطار بناء المخططات الجهوية للتكوين والإقليمية للتكوين المستمر يجب أن يعكس هذا المخطط أولويات الوزارة دون أن يغفل يعني الحاجيات المعبر عنها. ثم نساهم في السهر على تنفيذ هذه المخططات. هناك لجنة قيادة جهوية خاصة بالتكوين المستمر، مدير المركز هو يعني داخل، رئيسها هو السيد مدير الأكاديمية، ونائبه هو مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، ونسهر كذلك على يعني لجنة تتبع تنفيذ هذه التكوينات المستمرة. بعد ذلك نقوم في نهاية السنة التكوينية نقوم بتقييم الحصيلة، حصيلة سنوية للتكوينات المستمرة، والإشارة في التكوين المستمر يعني مجال خصب جدا يساهم كذلك في تجويد قدرات الأساتذة، ليس فقط الجدد ولكن حتى القدامى، وهو يعني كيشكل فرصة لتبادل الخبرات والأفكار
2: ومواكبة المستجدات
3: ومواكبة
2: أيضا.
3: المستجدات. وبالتالي ف يعني دورنا لا ينحصر فقط في التكوين التأهيلي للطلبة، ولكن كذلك المساهمة في تنفيذ وإنجاز وبناء وتقييم التكوين المستمر في الجهة بصفة عامة. يعني هذا دور
2: نعم.
3: المركز الجهوي.
2: إذا طيب سيدي محمد، عاد اليوم معروف عند ساكنة الجهة بل على الصعيد الوطن أن المركز عنده واحد إشعاع كبير على المستوى الوطني والجهوي من خلال تنظيمه لمجموعة من الأنشطة الموازية وتخليده لتظاهرات وطنية ودولية للطلبة، من خلال طبعا التعامل مع الطلبة المتدربين وأيضا لفائدة مختلف الفاعلين التربويين بالجهة. إذا كان ممكن تعود مادام الموضوع يتعلق بالمركز، تحدثنا عن بعض الأنشطة اللي يقوم بها المركز، وأنا عارف ما شاء الله هي ياسر أو هادفة. نذكر فقط أنكم مؤخرا ضمتوا الندوة الوطنية الموسومة بعنوان الثقافة المالية بالمؤسسات التعليمية، الأدوات والممارسات والآفاق المستقبلية. بصراحة عاد الفضاء ديال المركز دائما يعرف أنشطة إشعاعية على مستوى الجهة، وفيها أيضا عندها بعد وطني ودولي.
3: دول. نعم، طبيعة الحال لا بد من الإشعاع. لا، نحن يعني لدينا أعداد متحكم فيها من الطلبة، وبالتالي فلا محيدة عن يعني خلق إشعاع جهوي وطني ودولي. بالنسبة للمركز يقوم بتنظيم نوعين من الأنشطة، هناك أنشطة وثيمات قارة، مثلا حينما نتحدث عن التكوين عن بعد، هذه من يعني المواضيع التي نناقشها سنويا في إطار يعني ندوات وطنية ودولية، نعمق التفكير فيها قصد يعني تملك المجال في مجال كذلك الرياضيات، في مجالات معينة، ولكن كذلك فيما يخص الخصوصيات الجهوية وبالخصوص الثقافة الحسانية. لدينا كذلك موعد قار
2: وفي
3: سنوي
2: خلية أظن في المركز.
3: سنتحدث عنها في إطار البحوث، في إطار البحث، يعني مواعيد قارة. ثم هناك أنشطة يعني مجال تكوين المدرسين نهتم به كثيرا، ونظمنا في 5 و6 دجنبر 2025 ندوة دولية حضرها يعني عدد من الفاعلين من الولايات المتحدة الأمريكية، من كندا، من المملكة المتحدة، من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، لتعميق التفكير في مجال تكوين المدرسين وإبراز التجربة المغربية الرائدة في هذا المجال، ولكن أيضا الاستفادة من يعني تجارب دولية ناجحة. لا بد من هذا الإشعاع يعني في القريب العاجل جدا، ربما الأسبوع المقبل إن شاء الله سنستضيف كذلك جامعة راندولف الأمريكية التي القادمة إلى الداخل لعقد شراكة مع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، هذا في إطار، وذلك بعد موافقة الوزارة الوصية، وهذا في إطار الإشعاع والتعاون الذي يتجاوز ما هو جهوي ووطني ليصل إلى ما هو دولي. هذه الأنشطة والندوات يحضرها، وهو ما يثلج الصدر، يحضرها خبراء يعني على حسابهم الخاص. آخر ندوة يعني الثقافة المالية إلى آخره حضرها ناس من طنجة، من الرباط، من أكادير، من جميع هذا للداخل للاستفادة وللتفاعل، ولا أظن أنهم يعني سيأتون وسيتجشمون على السفر لولا أنهم يعرفون أن هناك فائدة وهناك إشعاع وهناك قيمة علمية مضافة لهم. وبالتالي فالإشعاع هو جزء ثقافة أصبحت راسخة داخل عمل المركز، ولا زال لدينا الكثير إن شاء
2: صحيح.
3: الله خلال هذه السنة التكوينية.
2: أشنو هو المسار التكويني اللي حنيهم أو لا اللي عندهم والمدة ديالو في هذا المسار التكويني ديالو؟
3: نعم، بالنسبة يعني للطلبة يعني المقبلين على الحصول على البكالوريا إن شاء الله، أنا أنصحهم بالتوجه لمؤسسات التعليم العالي المعنية بالإجازة في التربية.
2: صحيح،
3: يعني
2: لأن مستقبلا غيتم هذو مرة وافد
3: هذا ما
2: منين
3: أتوقعه.
2: يستقطبوا.
3: نحن
2: نعم
3: الآن منذ إنجاز يعني منذ خلق هذه التجربة الإجازة في التربية، أصبح العدد الذي يتصاعد سنة بعد سنة من الطلبة المقبولين داخل المراكز من هذه الفئة بالضبط. فيعني
2: وهذه فئة نوعية لأن
3: أكيد بغض النظر عن البكالوريا، سواء كانت في العلوم الاقتصاد إلى آخره، يتم يعني أنصحهم باجتياز بدخول هذه المؤسسات، التكوين داخلها لمدة 3 سنوات، ثم تقدم ترشح لاختبار يعني الاختبارات الشفوية الكتابية والشفوية والرائز المهني الذي تشرف عليه المراكز الجهوية والمهن التربية والتكوين، قصد يعني الاستفادة من سنة تكوينية ثم ممارسة التدريس التي هي رسالة قبل أن تكون مهنة. وبالتالي أنا صراحة لا يمكن أن نرفع التحديات سواء الجهوية والوطنية ونخطو خطوة إلى الأمام دون الاهتمام بمجال قطاع التربية والتكوين، ودون الاهتمام بمجال تكوين من سيشرف على تأطير وتكوين تلميذات والتلاميذ أبناءنا وجيل المستقبل. إذا أنصحهم اتخاذ هذا المسار مؤسسات المعنية بالإجازة في التربية، وبالخصوص كلية علوم التربية، ثم المدارس العليا للأساتذة، ثم المدرسة الوطنية المدارس الوطنية للتربية والتكوين وهي منتشرة.
2: صحيح.
3: هذا ونتوقع إن شاء الله أنه قد تكون نواة لهذه المؤسسات في إحدى الجهات الجنوبية الثلاث، لأنه أقرب مؤسسة توجد بأكادير. فلا أظن أن الجهات الجنوبية الثلاثة ستبقى، ونحن الآن نشهد مؤسسات
2: نتمنى إن
3: من
2: شاء
3: قبل
2: الله
3: إن شاء
2: تكون في
3: الله.
2: الدخلة
3: إن شاء الله لما لا.
2: طيب سيدي محمد، كنا ترنا واحد الموضوع ولكن نعود نرجع له، وهو أن فيه جانب في المركز كيشعروا حتى الساكنات ديال جهتنا ولا على صعيد الوطن، أن فيه عناية قصوى على صعيد المركز كيتعلق بمجال أو محور البحث تربوي، لأن عرفت أنا هذه من نقاط القوة اللي في المركز، ما كرهتش أنك تقرب المستمعين عن هذا الجانب اللي كيتعلق بمجال أو محور البحث التربوي.
3: أكيد مجال يعني تحدثنا في البداية عن مهام المراكز الجهوية، وتحدثنا عن التكوين التأهيلي، تكوين الأطر الإدارية والتربوية، ثم تحدثنا عن المساهمة في التكوين المستمر. ولكن من المهام الموكولة كذلك المراكز والتي تؤطرها مذكرات يعني رسمية، هو ما الاهتمام بالمجال البحث العلمي في المجال التربوي. هناك مذكرات تؤطر هذه الهياكل، فنتحدث عن فرق بحث، ثم فوق ذلك مختبرات بحث، ثم مراكز دراسات. فلدينا الآن اليوم في المركز ابتدأنا بفريق بحث واحد، وهو الذي يهتم بمجال الثقافة الحسنية إلى آخره، ولديه يعني رؤية ولديه
2: وتراكمات أيضا
3: أكيد
2: تبارك الله،
3: بالإضافة إلى انفتاح على عدة فاعلين الذين يشتغلون في مجال الثقافة الحسانية ولديهم مواعيد قارة يشتغلون فيها. اليوم أصبح لدينا 5 فرق بحوث بالإضافة إلى مختبر بحث. اليوم الحمد لله هيكلة جد متقدمة، والهدف هو إنجاز بحوث تساير يعني المشاكل المتعلقة بمجال التربية والتكوين، وبحوث علمية في هذا المجال. مجال آخر في إطار البحث وهو الاهتمام بالبحوث المنجزة من طرف الطلبة. فهناك بحوث تدخلية يعني مطالب بها الطالب خلال سواء طالب في إطار يعني الذي يتلقى تكوينه في أطر التدريس أو في أطر الإدارة التربوية، وهي بحوث تدخلية يعني من خلال ملاحظة يعني ظاهرة معينة خلال التدارب الميدانية ثم معالجتها إلى آخره. نهتم كذلك بهذا المجال بتجويد البحوث التدخلية للطلبة، وبالتالي أصبحنا نراكم خبرة في مجال البحث العلمي في المجال التربوي، سواء المنجز من طرف الطلبة أو المنجز من طرف الأساتذة المكونين. والحمد لله هذه السنة استقبلنا تقريبا 17 أستاذ تمت إضافته مساعد لفريق المركز لإغناء هذه التجربة، وهو ما أهلنا أن يصبح عندنا 5 فرق بحث ومختبر بحث. والمختبر مهم جدا لأنه يقوم بتجميع عمل عدد من فرق البحث، ويكون كذلك هناك جودة أعلى، ونتحدث عن مجهود أكثر. هدفنا هو أن هذه الفرق البحث وهذه الهياكل تستجيب من خلال بحوث علمية في مجال التربوي للإشكالات التي تعاني منها الجهة. مثلا إذا كنا الجهة مثلا تعاني من مشكل الهدر المدرسي، لا بد أن يسير البحث العلمي ويجيب عن ويقترح حلول مبنية على أسس علمية لمواجهة هذه الظاهرة. وبالتالي هذا يتطلب تنسيق ما بين جميع الفاعلين في إطار التربية، بين الأكاديمية وما بين المركز وما بين المديريات الإقليمية وبين المؤسسة التعليمية بالأساس. كذلك يتطلب تنسيق ما بين جميع الفاعلين، من أساتذة مكونين، من أساتذة ممارسين داخل الفصول، من مفتشين تربويين. فالجميع مطالب بتكاثف الجهود لإنجاح يعني هذه التجربة البحثية.
2: صحيح. إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، أشكر ضيفي وضيفكم الكريم على كل ما تفضل به من معلومات، الأستاذ الفاضل سيدي محمد أبيط اللي استضفناه بصفته مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة داخل وادي الذهب.
0: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب. إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: أفضل.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
2: هذا وقت المرأة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
3: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
4: نعودوا في الموعد، نسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
5: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
6: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
7: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
8: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
9: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
10: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
11: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
12: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
13: برامج حوارية خدماتية.
12: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
13: تغطيات إخبارية.
12: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
13: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
14: قسم التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية يقدم
15: لولاك يا أمي، لولا تضحياتك العظيمة وصبرك الطويل وسهرك الليالي لعرفات حياتنا جحيم الضياع.
14: لولاك يا أمي،
16: لولاك يا أمي، قصة تمثيلية اجتماعية في حلقات.
14: كتبها للإذاعة الحسين الحي،
16: ساعد في الإخراج حميد زيان،
14: إخراج محمد أحمد البصري.
17: الحلقة 17.
18: إيوا أختي إلهام، أش غادي نقول لك، سلفكم كسر بزاف، أمكم وعداني باش

0: تخلصني هاد الشهر اللي فات، ودابا فات 20 يوم ومازال ما عطاتني والو.
1: واغي صبر محمد، دابا نخلصوك في كل شيء. ودابا اش قلتي في 20 درهم؟
0: قولي لي بعدا باك ما بقاش خدام ياك؟ شو ديما هنا بالنهار كيدور؟
1: لا لا، غير الخدمه ديالهم دايرين اضراب، بغاو الزياده، ولكن راه غادي يساليو هاد الاضراب ويرجعوا لخدمتهم.
0: ايوا اش غادي نقول لك، راه ما كنعطيش الفلوس، الا بغيتي السلعه ما كاين باس.
1: ايوا اسمح لي بسلامه.
0: اجي الهام الهام.
1: اشنو
0: بغيت غير نهضر معاك وحشمت.
1: لا غير قول شنو داكشي.
0: والله الا اختي الهام، الا شحال من مره كنبغي نهضر معاك ولكن كان حشم. كي شتي انا راه ولد الناس وكنحشم على عراضي.
1: عارفه محمد عارفه، شنو زعما بغيتي تقول؟
0: لا غير كي شتي انا دابا عايش غير بوحدي ياك في المدينه، زعما ما مزوج، ما عندي لا اولاد ولا اهل ياك، وعلى داكشي قلت لواحد يكمل دينو ياك ويختار مع من يتوانس.
1: اي والله يسهل لك شي بنت الناس.
0: هي بنت الناس راه لقيتها، خاصني غير نتفاهم معاها.
1: ايوا سير لعندها وتفاهم معاها.
0: لا لا، هي اللي خصها تجي لعندي باش نتفاهموا انا وياها.
1: ايوا الله يعاونك انت وياها بسلامه.
0: بلاتي بعدا نكمل الهضره باش نعطيك 20 درهم.
1: اش من الهضره غادي نكملو؟
0: شوف اختي ايلح، والله العظيم الا انت عزيزه عليا بزاف، ولا داكشي بغيت نتفاهم معاك على حياتنا انا وياك.
1: سمح لي رانا مخطوبه.
0: يا مع داك مولا المخدره هذاك صافي، راه غبروه الى الابد، غير نساه وشوفي مصلحتك. هاك هاد الخمسين درهم، وفي العشيه نتلاقاو باش نكملوا مذاكرتنا ياك.
1: محمد سمعني مزيان، عندك حساب لي كان من دوك ديال الفلوس ولا ديال ماكله المخاخ؟ انا راه شرف منك ومن فلوسك، وفلوسك خليهم عندك فهمتي، ونهار اللي تعاود تجبد معايا هاد الهضره غادي نقولها لدارنا يديروا معاك شي حاجه.
0: واجي بعدا اجي غير نتفاهموا. مشات وعليني شحال غزالة، ولكن العصبية بالحق أنا غادي نبقى تابعها بالهضرة والطمع والفلوس، ونوعدها بالزواج حتى تولي كي الخاتم بين يديها، وديك الساعة نضحك عليها واللوحة. المزيان قالت لي غي نتزوج بها وعايشة اللي في البلاد، اش غادي ندير فيها؟
2: محمد محمد فين كتخمم الراجل؟
0: لا والو كنخمم غير فيك لا ربيعة، وفي راجلك اللي مات وخلاك بوحدك مسكينه.
2: ايوا الراجل راه مات هادي عام ودفناه ونسيناه. شوف اعطيني عافاك واحد 50 درهم غير نتخلص من المعمل ونردها لي.
0: اي لاله ربيعه بكل هو فرح، هاك ها 50، ولا احتاجيتي الكثار انا موجود، والله العظيم الا كتبقاي فيا باقا صغيره وهجاله مسكينه.
2: حتى انت محمد كتبقى فيا وحداني وغريب، ومراتك ووليداتك خليتيهم في البلاد.
1: شوف يا ماما، انا ما نقدرش نشوفكم في هاد الحاله ونبقى جالسه، خاصني نوض نعاونكم.
3: لا بنيتي الهام، انت باقا صغيره وكتقراي والمستقبل مازال قدامك.
1: اش من مستقبل يا ماما، انا من غدا غادي نخرج نقلب على خدمه، واختي ساميه لا بغات حتى هي نديها معايا.
4: لا على مالي انا، اختي انا راه باغا نكمل قرايتي.
3: لا بنياتي، انا اللي خاصني نخرج نخدم عليكم باش ما نخليكمش تضيعوا.
1: ولكن يا ماما انت ما عمرك ما خدمتي ولا عرفتي التكرفيس ديال الخدامي.
3: الوقت جابتها، علاه كل لقيت الخير في باكم غادي نشوف هاد القهره.
4: وراح تبارا ما كرهش، علاه ما شفتيش مسكين نهار وما طال هو كيدور على الخدامي ولا القلي ديها فيه.
3: انا ما كنهضرش على دابا، انا كنشوف ديك سخونيه راسو فين وصلتنا. ياك كان خدام مزيان اش داه يتنفخ عليهم ويتكبر على داك النعمه.
1: ودابا اللي عطى الله عطاها ماما، حتى هو راه ولا نادم، ما شفتيش ولا مقبل غير الكميان والتخمام.
3: ايوا الله يرد بينا وخلاص. وكيف ما قلت لكم انا غدا غادي نمشي نخرج نقلب على شي خدمه.
4: وفين غادي تقلبي على خدمه امي؟ زعما اش من خدمه غادي تقلبي عليها؟
3: اللي كان كاع اللي تجيب فلوس ديال الحلال نقلب عليها.
1: المعامل خاصهم وحده تكون صغيره ومعلمه وعندها الصنعه، وانتي ما عندك حتى صنعه.
3: ما كايناش غير الخدمه بالصنعه، كاين التشطاب والجفاف والمسيح والحكان.
5: ايوا ما نكذبش عليك صاحبي، هاد المرة حسيت باللي انا مشجونيت، وليت باغي غير فين نخرج للحياة. الله ينعلك الله ينعلك، هاديك الحرفة وما يجي من حسها هي اللي خلتني نوصل لهنا.
6: ولكن السي علال راه هاديك الحرفة هي باش كنا عايشين مزيان، والله لو كنت ما كانت هاديك

0: والله العلم الله بينا كيف دايرين.
1: الله يهديك أصاحبي، كان نعيش نهار زوين وعشرة خايبين، والحالة ديالنا توريك. الله يا وليدي ينزق، راحنا ديما في الحبسات.
0: على هذا عندك دابا كتسميه حبس؟ ها كل شي موجود، كل شي موجود هنا، وعاد اللي طلبتيها كيجيبوها لك، حتى من البورطابل جابوه لك، وعاد زيت تلفزيون كبير بالكولور والماكلة على الشكال، ما كاين غير طلب ودفع وانت بخير.
1: وييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي الحرية إيوا فين هي قول؟
0: علاش بغيت تمشي حرية أنت يا كواكل شرب ناس والحمد لله؟
1: إيوا سيدي راه الحمد لله هي إيوا، لكن الطير راه كيديروه في قفص من الذهب وكيعطيو غير الماكلة الزوينة، ومع ذلك تلقاه دائما كيتمنى يكون حر، يطير فين بغى ويمشي فين ما بغى. أح صاحبي راه الحرية هي كل شيء.
2: علان عندك زيارة خاصة؟
1: شكون هو اللي بايزورني؟
2: ما نعرف، نوض قاعد بلادرة.
0: هذا قال لك خاصة، يمكن ان المحامي جاي يخبرك بالاستئناف.
1: صافي يا سيدي انا ساليت من الاستئناف.
2: يلا زيد تحرك.
1: إلهام
3: علال
1: مالك مالك يا إلهام كتبكي ياك لاباس؟
3: لا والو غير توحشتك بزاف.
1: إيوا راه حتى انا اختي توحشتك بزاف. علاش ما جيتيش هذيك السيمانه اللي فاتت؟
3: اسمح لي يا خويا علال ما جيتش، كانت عندنا شي ظروف عائليه.
1: ياك لاباس اش كان عندكم من ظروف؟
3: غير سكت اخويا علال، بابا وماما تخصموا خصومه كبيره بزاف ونوضوا فوضه كبيره.
1: ايوا صافي صافي يا الهام بركه من البكا، عاودي لي الشطرة.
3: تخصموا على الخدمه، لحقاش بابا خرجوه من الخدمه، وملي عيا ما يقلب على خدمه اخرى وما لقاهاش قال لماما تمشي تخدم، ولكن ماما ما بغاتش، هو يقول لها تخليني انا واختي نخرجوا نخدموا عليهم.
1: اشنو انت تخدمي؟ ايوا حتى هذه هي اللي ما غاديش هي تكون. اويلي اويلي عباد الله، كون دابا على برا كون رانا عرفت اش غادي ندير. شوف يا ايهام حتى الخدمه انا ما قابل شيء، واه تمشي تكرفسي. سمعتيني؟
3: صافي اخويا صافي، ماما راه قبلت تمشي تخدم باش انا واختي نمشيو نبقاو نكملوا قرايتنا.
1: عرفتي يا ايهام كون كنت على برا كون راه كاع ما نخليكم كاع تحتاجوا لشي حاجه. على حقاش عندي شي فلوس في شي بنكة، ولكن هانتي كتشوفي حالتي، محبوس بين اربعه ديال الحيوط، ما قد لا نتحرك ولا نطير.
3: ايوا غير صبر اخويا علال، دابا ربي يفك سجنك على خير.
1: اشوفي يا الهام الا شي نهار طار لك مني ولا حسيتي بطول الزمان اللي غادي يبقاو ليا في هذا الحبس ولا عييتي قاعد تسنيني، اسيري يا واد رقي كمرتك وشوفي مستقبلك مع شي حد اخر.
3: سكت علال ما تكملش هاد الهضره، هي اللي ما نبغيش نسمعها منك. انا حلفت حتى نتسناك العمر كله، وكون متاكد باللي حتى انسان ما غادي يعمر لي عيني من غيرك، انت هو حياتي يا خويا علال.
1: ايوا صافي صافي طيحتي عليا الدماء الهام بركه، حتى انا رانا حاس قطعه مني وطرف من كبتي، ما تصوري شيء كل ليلة كان بات معك في المنام. عفاك إلهام بقى يتزوريني مرة مرة، راكي عارفة أنا ما عندي حد من غيرك. أمي
3: صبر أخويا علال غير صبر، وأنا كان وعدك باللي غنبقى نزورك حتى تخرج على خير. بركة أخويا علال بركة، راك راجل زعما، صبر شوية صبر.
1: بسلامة إلهام وسلم لي على باك أمك.
3: واخا خويا واخا، أتصلى في راسك علال.
4: ولفتي القرة والعفريت
5: أخويا وليتي إلا ما كميتوش كنحس براسك كيضرني، معرفتش علاش.
4: هذيك أخاي سمير هي اللي تيسميوها البلية،
5: هي دابا أنا تبليت.

0: مازال لك ها شويه، ماشي بحال انا تنكمل اللي جاب الله. تصور انا ملي ما تلقى باش نشري الكارو، عاد اش تندير؟
1: اش كدير؟
0: تندير الزعتر في الكاغيط الزرق ديال السكر وتنبرمو ونكميه، ولكن اصاحبي ما هاجي بحال الكارو ديال بصح.
1: وكميني كميني معاك ولا نسيتي راسك؟
0: عندك الحق، هاك نتار وتكما وشوف اش تما.
1: الله على النشوه.
0: ما شفتيش النشوه اللي كتر منها؟
1: شنو هي كتر منها؟
0: شي تدويخه بالسيليسين ولا الديليو؟
1: شنو هادشي؟ ماركه ديال الكارو؟
0: لا صاحبي، هادي ماركه ديال الدخان، وتتنسيك راسك.
1: علاه فين شفتيها؟
0: واحد صاحبي شمكر عطاني واحد الشمه ورفعتني صاحبي للسماوات العليا، وليت بحال شي طوير في الهواء.
1: بصح اخويا، وفين كتباع هاد الماده؟
0: تتباع عند مول الصباغه ولا الدروغري.
1: زعما الا شميتها دارنا ما يعقوش بيها.
0: وهدا عليا اخاي، حتى العقان غادي يعيقو. لحقاش الواحد غير تيشمها وتيترفع؟
1: اي بلاش منها كاع، وخلينا غير في الكارو، وبعدا كنقضوا عليه بعدا يا بنعناع المسكه.
0: نبقاو جالسين تنهضروا ياك؟ والله نوض ندبروا على راسنا، راه حنا زاوين.
1: واش من لعبه غادي نديروا اليوم؟
0: نطول يدين ولا رجلين ونديروا براسنا بحال اللي يدينا مقطوعين، ونطلبوا في الرامبوان حيت تيدوزوا منها التوريس وتيدوروا مزيان معانا.
1: واجيش واش عاوني من الودراع؟ راه ما بغاش يدخل ليا شي في التريكو.
0: ازيد عندي، ادخل دراعك هكا هكا.
2: ويلي، شكون هذا اللي باغي يجي في هذا الوقت الليل؟ اشكون اللي جا؟
3: دي غير انا اللي جيت.
2: تبارك الله تبارك الله على مراتي، عاد جايه على الاخت. شحال هذه في الساعه؟
3: هذه العشرة ونص ديال الليل مولاي الخير.
2: عشرة ونص ديال الليل كتقوليها بفمك؟ هاويل، وعاد جايه من الزنقه؟ هدوي هدوي لالا، فين كنتي؟ كاينه شي مرات الراجل اللي ما كتدخل دارها حتى العشرة ونص الليل؟
3: انا ما كنتش كندور في زناقي، راك عارفني كنت في الخدمه. وزايدون، انا قلت لك من قبل باللي المطعم اللي خدامه فيه ما كيشد حتى العشرة الليل. ايوا كثر خير المعلم اللي بعدا وصلني بالطوموبيله ديالو.
2: تبارك الله تبارك الله، المعلم اللي كيوصلك بالطوموبيله؟
3: وعلاها سيدي بغيتيني نجي على رجلي بالليل؟ راك عارف ما كاينين طوبيسات، ولا بغيتيهم هما يجريسيوني بالليل؟
2: لا لا لا لا لا لا، هادي ما خدمه ما شفتلك شايفيها. واه من 7 ديال الصباح حتى 10 ونص ديال الليل، وما بقى زواج عندنا
3: حتى دابا. ما كاين مشكل، الا بغيتيني نجلس منها انا قابله.
2: لا لا انا ما قلتلك شي جلسي، لا زعما بغيت نقول لك هادشي بزاف عليك. علاش اللي ما تشوفي لك شي خديمه اللي تكون مقاده مع الوقت؟
3: انا ما لقيتها، حتى جريت وجاريت وغير بالسيف باش لقيتها. وهذا المطعم اللي وراتو لي غير صاحبتي مسكينه.
2: يا ما علينا شي، قولي لي بعدا خلصوك ولا مازال؟
3: ويلي على خلصوني، وانا يلاه هادي 10 ايام باش بديت معاهم، والخلاص ما كيكون غير في اخر الشهر ابن مولاي.
2: ايه وشحال زعما غادي يعطيوك في الشهر؟
3: ايوا ما نعرف، هذيك السيده اللي كانت قبل مني كانوا كيعطيوها 20000 ريال.
2: 20000 ريال؟ لا لا لا لا لا لا، هادشي ماشي معقول. لا لا، راكي خصك تهضري معاهم وتقولي لهم يخلصوك بالسميق.
3: شنو السميق؟ شنو عاوتاني هاد السميق؟
2: هاد السميق لالا هو الحد الادنى ديال الاجور، يعني خصهم يعطيوك على الاقل 9 ديال الدراهم في الساعه، وانت تبارك الله كتخدمي من 9 حتى ل 10، يعني 13 ساعه هي 117 درهم في النهار. كتجيك لالا يا بنت مولاي ب 3510 ديال الدراهم في الشهر. ويلي
3: 3510 ديال الدراهم في الشهر، زعما 70000 ريال. يا واش ونوض ابن مولاي من النعاس وبركه من الحليم، واش كاين في هذا الزمان اللي كيعطيك حتى 30000 مقاده؟
2: اسمعي يا الحمقه وحلي ودنيك، كان خصك تهضري معاهم على حقك وما تبقايش ساكته لهم. راه اللي لقاوه ظريف وسكوتي كيحقروا عليه.
3: بغيتيني نبقى كنوعر معاهم بحالك حتى نجيبها في راسي ويقولوا لي مع السلامه؟
2: ايوا انا غير قلت لك والسلام، انت تعرفي.
3: ايوا هذا القولان ديالك هو اللي خرج عليك، عرفتي؟ خليني نمشي الناس، راني مهلوكه.
2: دابا الى عطاوها غير 60000 ريال

معتبرة. أنا ناخد 20 وهي تاخد 40 وإحنا بخير وعلى خير. شحال زوينة المرأة تخدم والراجل اللي يرتاح مع راسه. والله إلا هاد الأيام اللي جلست فيها في الدار رجعت لي صحيحتي وتنور لي وجهي، ما كاين غير القص والدوخة والناس. وأنا مالي، هما اللي بغاو المرأة تخدم والراجل يجلس في الدار. يا لا لا لا، خدمي وجيبي. الله لا راحة، الله لا راحة، الله الله لا راحة. وما بقاش البالي خمام، ما بقاش البالي خمام.

شارك في تشخيص هذه الحلقة رشيد الحراق، أحمد الناجي، محمد أحمد البصري، نجاة الخطيب، محمد الرزين، جميلة هوني، إيمان الرغاي، كمال العبودي، وحيد المثنى. هندسة الصوت محمد الناجي. إخراج محمد أحمد البصري.

عار لينا لقط عربي سقرانا يا يا يا يا ولقط معنا يا يا يا ما لفتنا جبناها.

سافت لا تعقبنا وما لشعرنا ذاك هو مخزننا وهذاك زاد الوسالة هذاك زاد الوسالة في الناس تطلع درجتنا

والمرء يكرمه إذا لم من الحنين. لحن الشريف يحطه عن قدري وتراه يسقط من لحاضي لحاضي لعيوني وترى الدنيا إذا تكلم معربا للفصاحة وترى الدنيا إذا تكلم معربا نال البصاحة باللسان البيني.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لاي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لاي تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة ياكل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين، ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنب تكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات مع الأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصهر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: ما كان صاحبك كاي
1: إلك تيجي معول على شي وثيقة إدارية عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى موت وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاط القرار بسرعه. ايوا عيط على هذا النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي في القضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتها وبلا رشوه، وهذاك راه مشدو وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم، أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
5: ذا وقت جديد لينعودوا حاضرين بكل تأكيد.
6: هذا وقت المرأة المغربية، واليوم لهين نسجل ونشارك بكل مسؤولية.
7: مستقبل بلدي مستقبلي ومستقبل سركسي، يالتي نعود حاضر وما نبقى حياتي.
8: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
9: ذا وقتنا وقت جديد نعودوا فيه حاضرين، ياك بلدنا تتقدم للقدام. سجل اليوم في اللوائح الانتخابية، ياك غدن قدو نعبروا عن أصواتنا بكل حرية. راو التسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma، وما اللي في مكاتب تسجيل اللي مفيز قبل أسبوع كامل.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
10: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
3: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
11: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
12: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
13: أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن مطار الداخل سجل إلى غاية ما تم أبريل من السنة الجارية عبور ما مجموعه 112 ألف

0: 1329 مسافرا مقابل 100468 مسافرا خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وحسب معطيات للمكتب فإن هذا الرقم يمثل ارتفاعا في حركة المسافرين بنسبة 11.8% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وخلال شهر أبريل وحده سجلت هذه المنشأة المطارية عبور 33.346 مسافرا مقابل 30.121 مسافرا خلال الشهر ذاته من سنة 2025. سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء المهيريز بإقليم أوسرت ارتفاعا بنسبة 4% عندما تم أبريل الماضي، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن الكمية المفرغة بميناء المهيريز عندما تم شهر أبريل المنصرم بلغت 761 طنا. وأوضح التقرير أن القيمة المالية لهذه المفرغات سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 49% لتصل إلى أزيد من 17.46 مليون درهم مقابل أزيد من 11.75 مليون درهم المسجلة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025. اجتاز مجموعه 2426 مترشحا ومترشحة بمختلف الشعب والمسالك اختبارات الدورة العادية لامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، بما مجموعه 1878 مترشحا متمدرسا من بينهم 1584 مترشحا بالتعليم العمومي و294 بالتعليم الخصوصي، فيما يبلغ عدد المترشحين الأحرار 548 مترشحا وفق معطيات للأكاديمية الجهة للتربية والتكوين لجهة الداخل وادي الذهب. وأكد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضي بوادي الذهب خطر السالكي أن الامتحانات الموحدة للبكالوريا قد تم اجتيازها في ظروف عادية على مستوى الجهة، وأوضح أنه تم اختيار 10 مراكز الامتحان منها 8 بإقليم وادي الذهب ومركز ببئر قندوز وآخر تم إعداده بالمؤسسة السجنية المحلية.
1: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع. متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية،
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
4: تغطيات إخبارية،
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: 23 شو تنبه اليوم لين تعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لا تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل المولي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة ياكل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين، ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات مع الأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصهر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: حديث المجلس العلمي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فتدبر القرآن الكريم كما جاء في تفسير السعدي هو التأمل في معانيه وتحذيق الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك. فمتى تأملت في معاني ما تقرأه من القرآن وتفكرت فيه فقد تدبرته. فإذا عملت بما تدبرته فهذه هي ثمرة التدبر. ومما قيل في معنى تدبر آيات القرآن اتباعه في أوامره ونواهيه، تفسير الخازن. فتدبر القرآن الكريم يحتاج إلى خطوات يسلكها المتعلم وصولا إلى المعنى المراد. ومن بين هذه الخطوات نجد أولا الاستعداد النفسي للتدبر، لأن تدبر القرآن يبدأ من إرادة الشخص داخليا ثم يظهر أثره وتدبره، ولا يمكن أن يتحقق ذلك دون وجود إرادة أو دافع ليتعلم التدبر ويطبق ذلك في أمور حياته. ويمكن تحقيق الاستعداد باختيار المكان المناسب وتوطين القلب على التدبر واختيار الوقت الملائم لئلا ينصرف تركيزه عن القرآن ويتأثر بما يدور حوله. ومما يساعد على ذلك استقبال القبلة عند القراءة والحرص على الطهارة والخشوع في الجلسة. أما الأوقات المفضلة فمنها السحر. ثانيا التوجه إلى الله بالدعاء، فالاعتماد على الأسباب دون الرجوع إلى مسبب الأسباب من الأخطاء التي يقع فيها العباد، إذ لا بد من الرجوع واللجوء إلى الخالق في أمور الحياة كلها وطلب التوفيق والإعانة منه لتحقيقها، والتوجه إليه بأن يرزقه العيش في رحاب القرآن بصدق، وأن يجعل القرآن ربيعا لقلبه وشفيعا وشاهدا له يوم القيامة، ويسهل عليه فهم الآيات. ثالثا المراقبة الذاتية أثناء القراءة، على القارئ أن يراقب نفسه أثناء القراءة وينظر إلى ما يمنعه من الوصول إلى التدبر، ويبحث عن الحلول لتجاوزه، ويسعى إلى استخدام الطرق والحالات التي يستفيد منها، كالقراءة من المصحف نفسه أو القراءة مما يحفظه، وينظر إلى قراءته أثناء الصلاة وخارجها. كما يمكن تحقيق التدبر بتلاوة الآيات بصوت عال أو خفضه بحسب الحال الذي يحقق ذلك، ويمكن تحديد الأماكن التي تحدد التدبر بصورة أكبر، فإن كان المسجد على سبيل المثال مكانا للخشوع لبعده عن ملهيات الحياة، فلا بد من الحرص على زيارة المسجد. رابعا عدم التعجل في القراءة، يحتاج تدبر القرآن إلى التأني، ولا بد من تلاوته بهدوء وروية والحرص على تعويد النفس على ذلك، فالاستعجال في القراءة ليس وسيلة لإدراك معاني القرآن، ولا يتحقق الخشوع عند قراءة الآيات، وليست الغاية من قراءة القرآن ختمه فقط في رمضان مثلا، بل لا بد من التعمق والبحث عن مقاصد القرآن. خامسا المحافظة على الوردي اليومي، أمر الله سبحانه وتعالى عباده بتلاوة القرآن ولم يلزمهم بقدر معين، فكل شخص له ظروف تختلف عن غيره، ولهذا يقرأ بحسب ما يناسبه. فقراءة القرآن تعد الصلة التي تربط بين العبد وربه، وعلى كل شخص أن يحافظ على تلك الصلة بالطريقة التي تناسبه، وعلى كل مسلم أن يكون له ورد خاص به، ويستحب أن يكون الورد يوميا، وهو ما يسمى بورد التلاوة، وورد للحفظ والمراجعة، ورد أيضا للاستماع، وورد للدراسة بالتأمل في معاني القرآن وفهمها، وورد للمدارسة مع الغير، وورد خاص بالتدبر بالوقوف على الآيات والبحث في معانيها والرجوع إلى كتب التفسير للكشف عما هو غامض فيها. فالانتفاع الحقيقي بالقرآن لا يكون إلا بالتدبر. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
3: حديث المجلس العلمي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
5: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة
6: على الموجة 89.3 FM.

قال ربت ما فاض المحيا ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا في يده فدو سعة ودو حرج فلربت ما فاض المحيا ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا في يده فدو سعة ودو

من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنجي فكن المرضي لها بتقل ترضه غدا وتكون نجي من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنجي فكن المرضي

نجح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجي وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندرج مدح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجي.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: حديث المجلس العلمي.
4: الحمد لله المبدئ المعيد، الغني الحميد، ذي العفو الواسع والعقاب الشديد. من هداه الله تعالى فهو السعيد السديد، ومن ضله فهو الطريد البعيد. والصلاة والسلام على نبيه المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأوفياء لإذاعتكم إذاعة الداخل الجهوية، نرحب بكم في هذا البرنامج المبارك حديث المجلس، ويرافقكم فيه أحمد أنجمار إمام مرشد. وحديثنا اليوم بإذن الله تعالى أيها المستمعون الأكارم يكون حول الصلاة. فالصلاة أيها الأكارم هي عبارة عن أقوال وأفعال مخصوصة. الصلاة ما هي إلا أقوال، من الفاتحة والتكبيرات وغير ذلك، وأفعال من ركوع وسجود وغير ذلك. فالصلاة تبدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم، وهي واجبة أيها الإخوة بالكتاب والسنة، فقد قال الحق سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه الأدلة وغيرها تدل على وجوب الصلاة، وهي مما يعلم من الدين بالضرورة، وهي أيها الإخوة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء، فلا يؤمر بها الكافر على قول عند أهل العلم ولا المجنون. أما الصبي فعلى من يتولى أمره أن يعلمه كيفية الصلاة إذا بلغ سبعة، وأن يضربه ضربا غير مبرح إذا بلغ عشرة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وولي أمر الصبي إن قصر فهو آثم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها المستمعون الأكارم، أما عن فضل الصلاة فهو عظيم، يكفي الصلاة أن لها أهمية ودرجة في ديننا الحنيف، فقد فردت من السماء، وكل الفرائض فردت من الأرض. فإنه صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى السماء أي الإسراء والمعراج فردت عليه هناك. قال صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ما وقع له ليلة الإسراء والمعراج: فأوحى الله عز وجل إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى عليه السلام فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ فقلت: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا ربي خفف على أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني 5. قال: إن أمتك لا يطيقنا ذلك، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف. قال صلى الله عليه وسلم: فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى عليه الصلاة والسلام حتى قال: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فتلك 50 صلاة. وفي حديث آخر يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي فضل الصلاة كذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر أي كثير، على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. أيها المستمعون الأكارم، والصلاة هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. الصلاة التي هي عماد الدين هي أول عمل سيسأل عنه العبد عند ربه عز وجل. ففي الحديث: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. أيها المستمعون الأكارم، وللصلاة وقتها لا بد للإنسان أن يؤدي هذه الفريضة في وقتها، لقوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. أيها المستمعون الأكارم، هذه الأدلة وغيرها تدل على مكانة الصلاة في ديننا الحنيف، وتدل كذلك على درجتها الرفيعة. فحافظوا على الصلوات، فهي رأس مالكم عند الله سبحانه وتعالى، وعضوا عليها بالنواجد، وأتموها على أحسن هيئة، وأدوا لها حقها، وحقها أن تصلوها بخشوع ووقار وطمأنينة. فأسبغوا وضوءها، وأتموا ركوعها وسجودها، وحافظوا عليها في أوقاتها فأدوها فيها، فهي كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومروا بها كذلك أهلكم وذويكم، فأنتم مسؤولون عنهم يوم القيامة. أيها المستمعون الأكارم، للإشارة كذلك إلى أن صلاة الجماعة لها فضل عظيم وثواب جزيل عند الله سبحانه وتعالى. فصلاة الجماعة من السنن المؤكدة ومن أعظم الشعائر الإسلامية. أما عن فضلها فقد روي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. إذن أيها المستمعون الأكارم، حافظوا عين، اللهم يا رب ارحمنا وارحم والدينا وارحم شيوخنا وأحبتنا وأصدقاءنا وجيراننا ومن له الحق علينا ومن وكلنا بالدعاء، وارحم يا ربي بفضلك جميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا ربي انصر ملكنا محمد السادس أمير المؤمنين نصرا عزيزا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. اللهم يا ربي أقر عينه بولي عهده وشد أزره بشقيقه، وبارك اللهم له في أسرته العلوية الصغيرة والكبيرة. اللهم يا ربي اشفه بشفائك وداوه بدوائك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
3: حديث المجلس العلمي.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.

الله أكبر الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM. وقال

مي وانصر علينا يا رحيم رحمتك وابسط علينا يا كريم نعمتك واخر لنا في سائر الأقوال.

يا رب وانصر دين المحمد واجعل ختام عزه كما بدي واحفظه يا

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: حديث المجلس العلمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونشكره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له، ربنا الله الرحيم الرحمن رب العرش العظيم، ربنا سبحانه الذي رفع السماء بغير عمد وأنزل القرآن على محمد رحمة للمرحومين، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. ثم أما بعد، قال الله عز وجل: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم كلمة تكررت في القرآن الكريم وتنوعت دلالاتها ومعانيها. في كل مرة يأتينا القرآن الكريم بمعنى لهذه الكلمة، هذه الكلمة التي سنتناولها اليوم أيها المستمعون الكرام هي كلمة الميزان. ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في عدد من الآيات البينات فقال: ويا قوم أوفوا المكال والميزان بالقسط. وقال ربنا سبحانه: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال ربنا سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال ربنا سبحانه: الله الذي نزل الكتاب بالحق والميزان. يوم القيامة يعيش الناس مواقف رهيبة وعجيبة، ترى الملائكة وتأتي كل نفس معها سائق وشهيد، وتقرب الشمس من الرؤوس، والناس عراة رجالا ونساء، الناس من زمن آدم عليه السلام إلى آخر من مات، خطورة الصراط، مشاهد الحوض، ومشاهد من العظمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. من هذه المشاهد والمواقف موقف الميزان، وما أدراك ما الميزان؟ قال علماء التوحيد: هو ميزان حقيقي أحد كفتيه توضع فيها الحسنات والأخرى توضع فيها السيئات. أجمع العلماء، يقول ابن حجر، أجمع العلماء على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن فيه يوم القيامة، وإن له كفتان يميل بالأعمال. المؤمن يقف أمام الميزان فتوضع فيه صلاته وزكاته وحجه وعمرته وبره بوالديه، وكم تبع من جنازة، وهل كان واصلا لرحمه، وصدقاته التطوعية، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. كل هذا يوضع في الميزان، توضع تلاوته للقرآن وتسبيحه وحضوره مجالس العلم. هذا الشيء كي توضع في الميزان هو واقف ينظر بأم عينيه، ينظر كيف ما كيكون واقف في الدنيا، ولا قياس مع وجود الفارغ ولا مشاحة في الأمثال. كيف ما كيكون واقف في الدنيا أمام الخضار واللحدة ملحم وهو كيعبر، كيكون واقف كذلك والعبار خدام. كيف ذلك؟ الله أعلم بذلك. ثم ينتقل العمل للكفة الثانية، فيوزن الشرك والخمر والزنا والرشوة والسرقة وشهادة الزور وعقوق الوالدين وقطع الصلاة،
2: كل هذا يوزن والإنسان ينتظر، وما أصعبه من انتظار وما أطوله من انتظار. هذا الميزان الله وضعه لوزن الأعمال، فلا يقبل الغش ولا الاحتيال والتلاعب. الآن يتحدث المراقبون على أن هناك آلة كتدخل في الحليب وكتعطيك شحال ديال الماء زايد مول الحليب في الحليب، يعني من أجل أن يغش الناس. هذا صنع البشر، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. إذا كان الإنسان استطاع يحط واحد الآلة في في في منتوج الحليب تعطيه تلك الآلة النسبة المئوية لوجود الماء في ذلك الحليب، الميزان الذي خلقه ربنا سبحانه وتعالى توضع فيه الصدقة فيصبرها صبرا ويمحصها وكيغربلها وكيعرف شحال فيها ديال الإخلاص وشحال فيها ديال الرياء وديال السمعة. بعد عرض الصلاة على الميزان قد يقال لك هذه الصلاة ما فيها خشوع. بعد عرض الصيام على الميزان قد يقال لك هذا الصيام ما فيه مقومات الصيام، ما هكذا أمرناك أن تصوم، صمت كما تشاء لا كما نشاء. الإنسان كيشوف السلعة غدا يوم القيامة اللي جابها من الدنيا تعبر أمامه، فلا يستطيع أن يجادل ولا أن يكذب، ما يقدرش يقول لهم يومها غشيتوني وظلمتوني، لأن الله تبارك وتعالى قال له في الدنيا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل نتينا بها وكفى بنا حاسبين. يذكرنا ربنا في بداية سورة الرحمن عن هذا الميزان فيقول الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. قالوا الميزان هنا هو العدل ومنع الظلم والطغيان، وكأن ربنا يقول لنا هذه الدنيا بموازين عادلة، تخدم تخلص، تظلم تظلم. يحكي الناس أن رجلا فقيرا كانت زوجته تصنع الزبدة ويبيعها للبقالة، وكان دائما كيتعامل مع واحد مول الحانوت بعينيه، كيديلو الزبدة ديال الزوجة ديالو كيبيعها وهو كيعطيه كيلو ديال الزبدة، ومول الحانوت لا يزينها، يعني وكأنه يثق في الرجل. لكن يوما قال لابد أن أزينها، وكأن الثقة ديالو بهذاك الرجل نقصات، لقاها 900 غرام، يعني لما وزنها لقاها 900 غرام، يعني ناقصة 100 غرام. لما جاء الرجل نهره قال له كنت تغشني سنوات من التعامل معك. قال له لا يا سيدي، نحن لا نملك ميزانا، ولكن اشتريت منك كيلو من السكر وجعلته مثقالا لكي أزن به الزبدة، يعني على أنك أنت هو منبع الغش وأنت هو مصدر الغش، وحنا ما عندناش الميزان، حنا كنا كنوزنوا داك الكيلو اللي خديناه من عندك انت اصلا، كنا نزن به الزبده. ماذا نستفيد؟ مكيالك يكال لك به. أمنا عائشه رضي الله تعالى عنها كانت تقول كما تدين تدان، وبالكيل الذي تكيل به تكتال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضع الميزان يوم القيامه فلو وزن فيه السماوات والارض لوسعت، فتقول الملائكة يا ربي لمن يزيد هذا؟ فيقول الله تعالى لمن شئت من خلقي. حتى الأقوال توزن في هذا الميزان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. انظر كيف يمكن أن يثقل العبد ميزانه بشيء هين يمكن أن يمارسه في الدنيا دون أن يشعر. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يوضع في الميزان أثقال من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة الصوم والصلاة. هذا الذي تكون مك أخلاقه حسنة فترفعه حتى تبلغ به درجة الصائمين القائمين، ويثقل ميزانه بحسن خلقه. في حديث البطاقة أن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ويقال له: أتنكر شيئا من هذا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. أعندك عذر؟ لا، هذا رجل يوقفه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الأشهاد، وتنشر له كتب كانت من عمل يده. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الكتب مد البصر، لا يستطيع أن ينكر منها شيئا، ولا يستطيع أن يجادل من كان يكتب ما كان يفعل ويقول، ويقف موقف الذي تلبس بالمعصية. لكن يقول له ربه: إن لك عندنا حسنة، فتخرج بطاقة، يعني ورقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فتوضع في السجلات توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء، رواه الترمذي. إذن هذه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إذا كانت نابعة من القلب، مصدقة لها الجوارح، مؤمن بها المؤمن حق الإيمان، عاملا بمقتضاها، تتقول حتى تطيش بكل السجلات. وكاين واحد الوزن من نوع خاص تحدث عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، قال: قرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يعني يعدني يوم القيامة يقدر يجي الإنسان غليظ وسمين وطويل والوزن ديالو طون الصرف، ولكن فين كتحطه في الميزان؟ في حين تضعه في الميزان بكسوة والو. علاش؟ لأن أعماله الصالحة قليلة أو منعدمة. هذا هو وزنك الحقيقي عند ربك، بما نفعت نفسك، بما صليت، بما صمت، بما حججت، بما اعتمرت، بما ذكرت، بما قرأت من القرآن، بما توجهت للمجتمع من النفع والصلاح. لما صعد عبد الله بن مسعود لشجرة يأخذ منها سواكا من الأرق، وكان سيدنا عبد الله بن مسعود دقيق الساقين، يعني رجليه رقيقين وسوداوين شديد السواد، فجعلت الريح تميل به من شدة ضعفه. يعني الريح مسكين من حيث هو رقيق وضعيف، الريح كتديه وتجيبه. فضحك القوم فقال رسول الله: مما تضحكون؟ من حموشة ساقيه، يعني من دقة ساقيه، والذي نفسي بيده لهما أثقال في الميزان من جبل أحد. شنو اللي خلى عبد الله بن مسعود يحظى بهذا الوزن عند ربه سبحانه وتعالى؟ سبقه في الإسلام، ارتباطه بالقرآن، اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: والله إني لأعلم أي آية نزلت وأين نزلت وفيما نزلت. على حسب السلعة يكون المكيال. كنتكلموا على الطن، كنتكلموا على ميزان معين. كنتكلموا على الفاكهة، كنتكلموا على ميزان معين. كنتكلموا على الذهب، كنتكلموا على ميزان معين. كنتكلموا على الألماس، كنتكلموا على ميزان معين. ولكن حين نتحدث عن أعمال الآخرة نتحدث عن سلعة غالية. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. كنتكلموا على ميزان أشد دقة، من يعمل مثقال ذرة. حتى أنهم قالوا 3 أمور لا توزن:
3: العفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا الشيء ما كيدخلش الميزان. الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الأمر الثالث الصيام، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الناس يتحدثون عن آفة العصر، يتحدثون عن تخمة وعن زيادة الوزن وعن الرجيم وعن أمور لا ينفكون المجتمع إلا وهي ديدنه في الحديث. أجمل أنواع الرجيم هو التوقف عن أكل لحوم الناس وأعراضهم. المؤمن لا بد أن يخفف الأوزار عن ظهره يوم القيامة ليخف ميزانه. قال ربنا سبحانه: وليحملن أثقالهم وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. سأل الله تبارك وتعالى القبول والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: حديث المجلس العلمي.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.

0: إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: طابت أوقاتكم بكل المنى مستمعي الأفاضل، ودامت لكم مسرة الإصغاء اللامتناهي لسر الإخلاص وكنهه في هذا الوجود، وأنتم تتناغون مع خالق الوجود. وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم هذا الجلال والجمال.

إن الدين عند الله الإسلام. فالدين هنا هو رؤية للأمور وتقويمها وترتيب أولوياتها، وكلما كانت الرؤية جزئية منصبة على جانب معين أو زاوية معينة كانت أبعد عن الحقيقة، وكلما اقتربت هذه الرؤية من الشمول ومن الإحاطة بجميع الأركان والزوايا وبحجمها الحقيقي وبحجم كل منها مقارنة بالآخر، اقتربت هذه الرؤية من الحقيقة أكثر فأكثر. ولأن الرؤية الإلهية هي رؤية مطلقة متعالية عن المكان وعن الزمان، فإن كل شيء يقوم فيها ضمن حجمه الطبيعي والحقيقي، وهذا هو الإسلام في جوهره، الإسلام الذي هو رؤية شاملة متوازنة للحياة لا تضخم شيئا على حساب شيء آخر تصغره. وكيف يمكن لك أو لأي أحد أن ينسلخ عن الرؤية المتوارثة لمجتمعه ويرفضها ويبحث عن رؤية أخرى أكثر توازنا وعدالة ثم لا يصل إلى الإسلام؟ أعني الإسلام حقا وليس أوضاع المسلمين وفهمهم. كيف يمكن لمن استطاع أن ينفصل عن رؤية مجتمعه وحضارته وكل ما يدين به من حوله وأن يبحث عن حقيقة أخرى أكثر التصاقا بالكون من حوله ثم يسهو عن تلك الحقيقة الكبرى التي تلف الكون وأن يستسلم لها عبر الإسلام؟ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نحن أمام مركب من ثلاث مفردات إذن، وقد تأملنا في كل مفردة من مفرداته، فماذا يحدث عندما تتحد العناصر مع بعضها بعضا؟ وكيف تقدح شرارة مضيئة عندما يحتك كل عنصر مع آخر؟ مخلصين له الدين، الدين الخالص، هذا هو الوصف المتكرر للدين في القرآن الكريم. وقد عرفنا معنى الخالص ومعنى الدين، فما معنى الدين الخالص؟ إنه يعني الرؤية الخالصة للأمور من دون وجود أثر لرؤى أخرى، إنه وسيلة التقويم التي لا تختلط بوسائل أخرى وتقويمات أخرى، إنه ترتيب الأولويات وفق نسق خاص لا تؤثر عليه أنساق أخرى ولا تعيد ترتيب أولوياته ولا تغير ثوابته رؤى أخرى، سواء كانت تابعة لمنظومات اجتماعية أم دينية. إنه سلامة تلك العدسة بعد أن نزعت عنها سهام الرؤى الأخرى. لا يمكن أن تكون العدسة خالصة إلا إذا خلصتها من تلك الرؤى المختلفة، ولا يمكن أن تبقى العدسة خالصة لحالها من دون أن تشوبها رؤى أخرى، لأن ذلك يعني أنها مغمضة وأنها لا تتفاعل مع المحيط بها. التفاعل يحتم دخول الشوائب، لكن المهم هو أن تكون جهة التفاعل هي التنقية، وهي طرد الشوائب التي تقوي العدسة وتجعل البصر حديدا، وأن يكون هناك تفاعل مع المحيط دوما، لكنه تفاعل يتجه إلى التنقية لا إلى التراكم.

أفضل مثال لذلك الدين الخالص يجسده الخطاب القرآني في إنسان هو النموذج وهو الهدف. فالحديث عن الدين وعن الإخلاص

وعن الدين الخالص ليس حديثا مجردا بلا ارتباط واقعي وعملي، بل إن هذا الحديث يرتبط في النهاية بإنسان هو الذي يحول الأفكار المجردة إلى الواقع، ويحول الأمر الواقع إلى ملكوت الواقع. هذا الإنسان النموذج يتجسد في سورة الزمر، وهي من أكثر سور القرآن الكريم التي وردت فيها مشتقات لفظة الإخلاص، وسيكون ذلك كله مجسدا في رجل، ويكون الضد منه مجسدا أيضا في رجل آخر، ويتقابل الرجلان وجها لوجه، ليس في حلبة مصارعة أو ساحة قتال، بل في داخلنا نحن شخصيا، في داخل كل منا، في أعماق الأعماق البعيدة عن السطح والقناع. من هما هذان؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ليس المثل فقط عن رجل من زمن الرق وملك اليمين، كما سيخيل للبعض وكما سيحلو للبعض أن يتصور وأن يؤكد. ليس المثل عن أمر لم يعد موجودا في زمن الحرية المزعومة، بل هو عن حقيقة يومية تتجاوز الأقنعة والشعارات. رجل فيه رجال متشاكسون ليس عن أشخاص امتلكوا جسده بالضرورة واختلفوا فيما بينهم على امتلاكه، بل عن رموز وأفكار استلبت روحه وبصره وعقله وأسلوب تفكيره ونمط حياته. عن أشخاص يمثلون حضارات أخرى أو أديان أخرى أو إيديولوجيات أخرى، يتشاكسون ويختلفون ويتصارعون فيما بينهم على امتلاك هذا الرجل الذي هو ساحة صراع ومنافسة بينهم جميعا. والرجل الآخر من هو؟ إنه رجل سلم لرجل، ومرة أخرى لا يعني هذا إشارة إلى عقد صحيح الملكية في زمن الرق، بل هو يشير إلى وجود رؤية واحدة، إلى وجود رمز واحد في ذهن هذا الرجل يهيمن على فكره وعقله وظاهره وباطنه. ولا بد أن نذكر هنا أن سلم تعني عند العرب وفي لسانهم أنه نجا وخلص بعد أن نشب سهم فيه، أي إنه انتزع السهم انتزاعا بعدما أصابه. إنه رجل واحد هذا الذي امتلك الرجل الآخر، وكان هذا السبب في أنه سلم، في أنه نجا وخلص من كل الشركاء المتشاكسين، كما ينجو من انتزع من قلبه سهم مميت ليس فيه ما يتشاكس مع بعضه بعضا. إنه منهج واحد هذا الذي يملي عليه فكره وسلوكه، العدسة التي يرى من خلالها العالم واحدا، ولذلك فهو يرى بشكل أوضح. ليس ثمة رؤى متضاربة، ما من تشويش في الرؤية هنا أو قصر في النظر هناك، لذلك فإنه يستطيع أن يعمل بشكل أفضل، أن ينتج بشكل أفضل، أن يبدع، أن يكون ما أراده الله أن يكون. هل يستويان؟ هل يستوي من في داخله صراع مستمر بين الرؤى والأفكار؟ من يكون ظاهره غير باطنه؟ من يكون سلوكه في واد وأفكاره في واد آخر تماما؟ من تكون أحلامه السرية ورغباته باتجاه، وما يعلن عنه في العلن في اتجاه آخر تماما؟ هل يستوي من يكون فيه شركاء متشاكسون مع من حسم أمره، انتزع تلك السهام التي أصابت رؤيته بمجرد التفاعل مع المحيط؟ هل يستوي من تشتته الرؤى وتجعله فرطا لا يعرف ماذا يريد وأين يريد وأين هو، مع من استطاع أن يحدد هدفه واتجاهه وموقعه أصلا؟ هل يستوي من هو مصاب بالفصام وذهنه متشظ كأنه عدة أشخاص يتنافسون فيما بينهم، ومن هو واحد كل على بعضه، سوي الذهن بمركز واحد وبؤرة واحدة؟ ولننتبه هنا أن الرجل الآخر النموذج الأعلى للإخلاص ليس شخصا لم يمر بالصراع، إنه لم يولد وهو سلم لرجل واحد، لأن اللفظ سلم يعني ضمنا انتصار شخص واحد بعد صراع، بينما لفظ المشاكسة يوحي بمناكفة لا تنتهي وصراعات لا تصل أبدا لحسم. وهذا هو الإخلاص فعلا،
لا أحد يولد مخلصا، بل هو التفاعل مع المحيط وانتزاع الرؤى الأخرى ولو بألم وجهد كبيرين، كما سيحدث عندما يصيب سهم ما وسط قلبك وتمد يدك المرتجفة وتنتزعه رغم الألم.

وليس الرجل الآخر بليدا لم يمر بصراع أولئك المتشاكسين فيه، لكنه استطاع أن يحسم أمره وأن يحدد موقعه وأن يكون مع واحد منهم، الواحد الأحق بأن يمتلك أفكاره وعقله وعواطفه. في داخل كل منا شيء كهذا، وإن أنكرنا وإن بالغنا في الإنكار وإن أصررنا أن الأمر يخص مرحلة تاريخية ولت وانتهت، في داخل كل منا بضعة أشخاص متشاكسون، وربما الأشعة لن تكشف وجودهم، ربما التخطيط الدماغي لن يستطيع أن يحدد عددهم، لكنهم موجودون هناك. قد تلمحهم أحيانا وأنت تسير فإذا بك تملك عدة ظلال، وأحيانا قد تنتبه فإذا بهم قد سرقوا منك ظلك. قد يخيل إليك أحيانا أنهم يظهرون ببعض وجوههم في المرآة بدلا من وجهك. قد تجد نفسك تنفذ ما يملونه عليك، وقد يسلبون منك إرادتك ويزورون توقيعك، فلا تعود تفرق بين ما هو أنت وما هو هم. في كل منا شيء كهذا، ذلك الصراع بين الرؤى والأفكار وأنماط الحياة والإيديولوجيات وصناديق الأحلام القادمة من حضارات أخرى لها منطلقات وثوابت مختلفة. كل من هذه تتمثل في رجال متشاكسين يسكنون الكثير منا ويقضون وقتهم في مناكفة لا تنتهي ولكنها تنتهي، فعالية هذا الرجل وإمكانياته الكامنة. والأمر هنا أن تحسم هذه المشاكسة، وعلى الأخص أن تحسم بالطريقة الصحيحة.

إلى هنا أودعكم مستمعي الأفاضل، دامت لكم مسرة تذوق الإخلاص ومحيطاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: عبر أثير إذاعة الداخلة تتواصل لحضراتكم هذه البرامج.
3: صباح الخير داخلة، برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من الثامنة إلى العاشرة صباحاً. صباح الخير الداخل فضاء أثيري، حيث لا سقف للكلمة والنغمة.
2: يسعدني غاية السعادة أن أكون في خدمتكم التنشيطية. أنا أحمد العهدي. في الإشراف على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني في ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعاتنا مستمعينا حيثما كنتم وأينما وجدتم، سلام الله عليكم. طبتم وطابت أوقاتكم بخير، مرحبين بأسماعكم الطيبة إلى لقاء جديد متجدد من سلسلة برنامجكم الذي يحرص طاقمه أن ينسجم وأذواقكم الرفيعة. شيء جميل ورائع أن لقاءنا الصباحي يحلو رفقة أسماعكم الطيبة، وفاء ولذلك لكن الأجمل والأروع حقا أننا في كل لقاء نعلنه تعاقدا وجدانيا من سماته الصدق والشوق. صدقا وحقا لكم هو مبهج وباعث على الأمل والتفاؤل حين تديرون إبرة المذياع أو عبر هواتفكم وأنتم تختارون برامج إذاعة الداخلة، الإذاعة التي تحرص دوما لا يوما أن تكون عند حسن ظنكم. ولأننا نقدر كثيرا تفضلكم بوقتكم الثمين، فنحن طاقم هذه الحصة الإذاعية حريصون على انتقاء وتقديم الأجود والأفيد، لأنكم أهل لذلك. إذن كنرحب بكم في هذه الصبيحة الإذاعية، وطبعا كنتمنى أنكم تحقوا أمانيكم، قاعد عنده شيء غرض يحقوا إن شاء الله بإذن الله تعالى. أكيد مستمعاتنا مستمعين عندما يولد الصباح نرتدي قلبا جديدا يليق بجمال الشمس التي تشرق، حامدين شاكرين الله على هدية يوم جديد ينضاف لأعمارنا، سائلين المولى أن يجمل حياتنا بالرضا والخير. وطبعا نقول لكم صباح الخير مستمعينا.

وطبعا نجدد القول صباح الخير مستمعينا كل أوفياء تير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، ونذكركم مستمعتنا مستمعينا أنكم في الاستماع المواد وفقرات برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخل عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل.

إذن مستمعتنا مستمعينا الكرام، أنتم دائما في الاستماع الفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة حصريا عبر راديو إذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM، فمرحبا بكم مجددا. خواطر من وحي الخاطر. علمتنا الحياة أن الصمت وقت الغضب قوة، ووقت الاستفزاز فوز، ووقت الحزن كبرياء، ووقت النصيحة أدب، ووقت السخرية هيبة، ووقت العمل إبداع، ووقت الإساءة حكم، ووقت الفراغ انتقام. والأهم، إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، فهو من أغلى الأساليب أن ترفع مكانتك باختيار أسلوبك الصامت. علمتني الحياة أيضا أن الحياة ليست أبدا كما نظن، الحياة قيم ومسؤوليات وشيء من العناء. يوما ما كل شيء سيغدو ذكرى، فلا نملك أمامها سوى أن نبتسم، وكل ما نمر به الآن علينا أن نستمتع به، فيوما ما سنتمنى عودته بأفراحه وأتراحه. فلنبتسم ابتسامة صادقة مشرقة تعزز في أعماقنا الإحساس الجميل بالأمل والتفاؤل. الراحل المطرب المغربي محسن جمال حمل هذه الرسالة، فارتأى أن يقدمها على شكل أغنية تمجد الابتسامة وتدعونا لنبتسم.

هذه الفقرة. غذاء ودواء، فقرة اليوم غذاء ودواء، نزولا عند طلب العديد من المستمعات والمستمعين، لهن خصوها إن شاء الله ربنا للحديث عن الأهمية الغذائية للبيض، خاصة إذا كان مسلوق فمن أبسط وأكمل الأغذية، فيه بروتين عالي الجودة مع دهون وفيتامينات ومعادن. فشن هي فوائد البيض المسلوق؟ أكيد سواء كان البلدي أو الرومي، ولكن بالخصوص البلدي كتكون عنده أهمية، ولكن بجوجهم عندهم قيمة غذائية. ففي البيض المسلوق كاين بروتين كامل، ففيه كل الأحماض الأمينية الأساسية للجسم اللي الجسم ما كيقدرش يصنعها، وبالتالي فهو مهم لبناء العضلات وإصلاح الأنسجة، ويكون أحسن فاش كنفطروا بيه في الصباح. ومن فوائد البيض المسلوق أن فيه فيتامين دال، وفيه فيتامين B12، وفيه الكولين اللي هو ضروري لصحة الدماغ والذاكرة، وفيتامين دال كيف تعرفوا جميع كيساعد على امتصاص الكالسيوم وتقوية العظام. أيضا البيض المسلوق مضاد للأكسدة كيف ترلوتين وزياكستانتين لكي يحميو العينين من ضمور البقعي لكي يرتبط بالعمر. ومن فوائد البيض المسلوق أنه كيعطينا الشعور بالشبع، فسعراته معتدلة تقريبا ما بين 70 و80 سعرة للبيضة الواحدة، وكيساعد على التحكم في الوزن. ونظرا لأن البيض المسلوق سهل الهضم، فهو كيخلي البروتين أسهل للهضم مقارنة باللي ما طيبش ني أو اللي كيكون مقلي، وكيقلل خطر البكتيريا. أكيد كل حاجة في الأطعمة وفي الغذاء اللي كانت ناوله كتكون عنده منافع وفوائد، وعنده أيضا مضار. وبالنسبة للبيض المسلوق من مضاره الكثيرة وهو الإفراط في تناوله. فاش كنكثروا منه طبعا كنعرضوا نفوسنا للكوليسترول، فصفار البيض في حوالي 186 ميلي جرام كوليسترول، فالمعظم الناس ما كيشكلش مشكل لانه ما كيرفعش كوليسترول الدم بشكل كبير اذا ما استعمل بطريقه صحيه معقوله. ولكن بالنسبه للمرضى او ديال السكري او اللي عندهم اصلا كي يعانيوا او مصابين بالكوليسترول الوراثي العالي، فمن الاحسن انهم يعتدلوا، بمعنى مع الاقل بيضه كل يوم. ولكن خبراء التغذيه والاطباء كينصحونا بثلاث الى اربع بيضات في الأسبوع. وأيضا كتكون عند بعض الناس اللي عندهم الحساسية كتكون الردود فعل تحسسية، فبعض الناس عندهم حساسية من بروتين البيض خاصة الأطفال. ومن المواضيع اللي عادة كيوقفوا عندها خبراء التغذية والأطباء وهو التسمم الغذائي، فإذا ما كانش مطبوخ مزيان أو مخزن غلط، وحتى فاش كيكون يطيب أكثر، لأن الأطباء ينصحون خبراء التغذية أن عادة معدل طبخ ديالو هو 6 دقائق، ولكن فاش كيوصل 13 فما فوق فيتتحول مادته الصحية إلى أخرى، أو لا فاش ما كيكونش عود طيب، كاين اللي كيبغيه ما يكونش مجموع، ولكن ما يكونش أنه قريب من أنه

0: هي إذا ما كانش مطبوخ مزيان أو مخزن غلط، فممكن يحمل البكتيريا ديال سالمونيلا. وياك أننا ناخذ المزيد من النصائح حول هذا الجانب، لهي نستمعوا للدكتورة مريم الوحلي متحدثة عن السلامة الغذائية الخاصة بالبيض.
1: هاد القواعد غتفيدكم باش تفاداو اي مشكل تاع التسمم الغذائي الخاص بالبيض. اول نقطه خصني نتبع ليها، ملي نكون تنشري البيضه خصني نشوفها واش هذيك البيضه كانت في درجه الحراره ديال الثلاجه ولا درجه الحراره العاديه. كانت في درجه الحراره تاع الثلاجه ملي نجيبها للدار نحتفظ بها في درجه الحراره تاع الثلاجه، كانت محتفظين بها في درجه الحراره العاديه ملي نجيبها للدار نحتفظ بها واحد السله ونحتفظ بها في درجه الحراره العاديه تاع المطبخ، لا داعي انني نديرها في الثلاجه. النقطه الثانيه، البيضه ملي تنجيبوها ما تنغسلوهاش، لانها تيكون فيها واحد الفيلم بروتيكتور، واحد الغلاف اللي تيحميها باش هذوك البكتيريات اللي ذكرت ما يتسربوش عن طريق هذوك المسام اللي كاينين في القشره ويدخلوا البيضه ويسمونا او لا يعطونا مشاكل صحيه، خصوصا يعني المشاكل اللي عندها علاقه بالجهاز الهضمي. دوك البيضه ما تتغسلش، ولكن الا كانت موسخه بزاف تنمسحها فقط بان طوشون. النقطه الثالثه اللي مهمه، الا كنت جايب البيض وتهرست لي شي بيضه ولا تشققات ما نزيدش من راسي ونقول لا داعي للتبذير، خلي هاد البيضه نديرها في شي مويكله ولا نديرها في ان كاطو ولا في ان كيك. تتقدر يعني تعرض العائله ديالك للخطر، خصوصا الا كان عندك اطفال ولا ناس حساسه. هذاك الشيء باش هذيك البيضه المكان ديالها ماشي المطبخ وماشي باش تاكلها، المكان ديالها هي لابوبيل. النقطة المهمة أخرى، ملي تسلق البيض بزاف العائلة تسلقوا البيض وفي الأخير ما تياكلوش، وبالتالي تيقول لك صافي نحتفظوا به حتى الغد ليه، وأغلبية الناس يحتفظوا به في درجة الحرارة العادية، والبيضة مسلوقة ما تنحتفظوش بها في درجة الحرارة تاع المطبخ العادية، لأن فوق ساعتين وهي كاينة في درجة الحرارة العادية هذاك البيض تعتبر واحد الوسط مناسب وخصب لتكاثر مجموعة من البكتيريات. هذاك الشيء باش أنا لما كنتش غادي ناكلها مباشرة نديها للثلاجة ونحتفظ هذيك الوقيته حتى 24 ساعه حتى 48 ساعه. ونحط لكم واحد الدراسه اللي يعني تتبين الخطوره ديال الاحتفاظ ديال البيض المسلوق بدرجه الحراره العاديه تاع المطبخ. تهلاو لي فراسكم، ا تري بيانتو ان شاء الله.

0: مستمعتنا مستمعينا الكرام، نجدد الترحاب بأسماعكم الطيبة ضمن سلسلة الحلقات التي تهتم بالثقافة الحسانية في شتى المجالات. وطبعا جد سعيد أن أستضيف مرة أخرى من يقدم معلومات وإضاءات حول هذه الثقافة الغنية، الغنية بإبداعها وقيمها، والغنية أيضا بتراثها. وضمن هذه الحلقة في إطار الاهتمام بسلسلة الشعراء بجهة الدخلة وادي الدهب، وكيف تعرفوا جميع أرض تيرس هي أرض شامخة شموخ شجر الطلح بتاريخ المقاومة الوحدوية. أرض تيرس، تيرس العراقة، تيرس الذاكرة، تيرس الرمز، تيرس كمجال للصحراء العالمة. هذه الأرض الملهمة أنجبت شعراء كبار، ربما القليل من الأجيال الصاعدة اليوم ليست على اطلاع، وهذا عليه إن شاء الله هذه السلسلة ديال الحلقات. وأشكر سي أهل صعيدي لأن يوثق هذه السلسلة ديال الشعراء. وضمن حلقة اليوم ارتأينا أن نخصصها لشاعر من شعراء هذه الجهة، الشاعر عبد الله ولد الفيلالي. سي أهل صعيدي مرحبا بك.
1: شكرا أحمد، شكرا.
0: طيب كيف قلت أن حلقة اليوم لا ينخصها من خلال تبارك الله عليك البحث العميق والدقيق اللي قمتي به في إطار تعريف بهذا الشاعر اللي هو الشاعر عبد الله ولد الفيلالي.
1: محمد عبد الله ولد الفيلالي رحمة الله عليه وعلى والدينا جميعا. اليوم عندنا أدبه في التوجيه كامل.
0: نعم نعم.
1: يقول شي من الناس اللي متهلي، هذا يعني الانسان اللي ما غادي يمشي في السمعه، الا يتمونك كوتوه، لكن اللي مونك عنده ويعدلو. شي من الناس اللي متهلي في جسمه ما يغفل عنه، يبلع جسمه ومخلي عرضه كيف ما هو منه.
0: عجيب.
1: عرض ما غادي يمشي.
0: رائع.
1: يقول ايضا يا ربي حامد لك فضلك، كيف تعدلك حامد لك فيه، هما الاثنين اللي فعلك منهم جاني مرحبتي بيه.
0: الله جميل.
1: كما يقول ايضا يلي خنفرتك في السماء، يدور الناس يعود ولاد من شويه يعرف انه حادث وتقول مولانا وتم يصلي ولا ولا يسمى مولانا. يلي خنفرتك في السماء بيك العيشه المدسمه، ريحه قبرك متنسمه، يعطيك الخير تكايس، الخاتمه متقسمه ولا تعرف بها القايس.
0: رائع. ولاحظ كيستعمل صور شعريه من اجل ايصال هذا الشعر ديال التوجيه اللي هو شعر حكمي.
1: قبال.
0: نعم.
1: لا هي هون طلع مال يقولون في البير ما هم شينات. يقول مشوش نقات الجمال، لا هي نركم من ضاغط وضع في جرية لا طوال مروح ما يزاوط، مشوش محصر منظر ما هو تحت طبل ينتقر، الشيخ بكرم ما ينتفر، وعلى خلق الله صاير غوث مدقش اللي يختر فم خاوف تشاوط. لا في ذلك هذا ياسر رحمه.
0: نعم.
1: مش هو إن شاء الله لي فريق، مش هو إن شاء الله لي فريق من اللي ما يجي اعتيطنيك،

0: زي الولف ودا شقيق يصوع المخرب خارط ومصيف شارم ما شقيق تور تسيل وفارط.
1: وذكر مجالات جغرافية.
0: جغرافية حق. بسوش فرقان بشانها. فق الله برويانها. هو قناني همانها. تسيح إلى الماحط. قلعة الحلل سيحانها. تراوغها تتماغط تتماحط. بسوش كربة قحوانها. تتواجه في بيطانها. والله سهب حولانها. ويا كركاز وخالط. كسرت ززود. حيوانها ولها الخريف تلاوط.
1: نعرف عن الشاعر عبد الله ود الفيلالي سال صعيدي انه اهتم قبال بالتوجيه.
0: نعم.
1: ما كرهت انك تعطينا نماذج من شي حكايه وقالوا في هذا
0: رحمه الله عليه. والله نعم. وقع ياسك من غناه ياسك من غناه توجيه. يقول في التوحيد ما هي واجب تعرف الاحكام حقيقه الاله العلام سالم من الاعراض والاجرام. والله حققت والله حققت عنه الولات موجود وسالم من الاعدام الطاري منه واللي فات الخوض فذات الخوض فذات العلي العلي اشراكه. يقول ايضا والفلال يرحمه مخالق ما هو ذاك الفات واحدة خمسة تسعة عشرة خبز دبز يربوي ذات ويسلم حد في كسرة. هذا في اللغة. خيرك ساوي فيه الزواق وأهلك والغالي وشبرتك ما تعرف شنو يلا عاد ولا تعرف شنو شني مختمتك تم عبد الخير للناس الخير فيك ذاك.
1: صحيح.
0: يقول
1: وقال الشاعر في الخير ازرع الخير ولو في موضعي ما ضاع جميل أينما وضع إن الجميل وإن طال الزمان به ليس يحصده إلا الذي زرع.
0: الله يلحق. يقول عسك العقد من الذهب حد ذهب ذاك يضيعه رقت من عمك ما تهب قدرك منين تليعه حبيبك منين تليعه ليس سمعك اللي في راسه من شراخي.
1: صحيح.
0: يقول أيضا خلاط الحلف واسكاف ما قط قبل سيدي شاف لتمت سكينة سناف عند ماشل من وراء قشري من قشري ما يخاف والقشرية قطارة. هذا اللغة سديال ورحمه. يقول أيضا القاف هانا جاهل معناه والحلم الحلم أحول ماشي في قفاه ومنادم حلمه كان انساه يقبل باطل له فرص الأخرى وخبيط الليل أعمى مولاه أخير الله تكحز المرأة. هذا في اللغة. يقول إحنا والدنا العظيم سكنوا في مهامة خلوات تسكينة سريت إبراهيم في مكة ماهو وبصرعات عاد الرزق في أمر القصور سلكني يلا من الغرور الجدري قبلة والدمقور بوروتو شرقي شرق وسلالات التلي والتل أكبرها يا الشكور القطاع وفيه العاهات ويلاسلكم من ذي البحور اللي فهماتي المسائل مثلا اللي ما هي.
1: الله يجزيك سيد صعيدي. أنا بصراحة كان حييك بكل صدق لأنك كتمشي وتلود لهاد القفان وطلع ديال الشعراء وانت بهالطريقة كتساهم في التوثيق ديال هاد الشعراء ديال جيتنا واليوم أعطيتنا ما شاء الله نماذج شعرية رائعة ديال الشاعر عبد الله ود الفيلالي. فكنشكرك بصراحة على هاد الاهتمام وإن شاء الله نضرب لكم موعد في حلقات قادمة إلى ردها مولانا إن شاء الله للوقوف عند شعراء آخرين من خلال البحث اللي كيقوم به الشاعر الكبير والمهتم بالثقافة الحسانية سي أهل صعيدي محمد الحسن. فشكرا على حسن إصغائكم.

لكل اللواتي والذين انضموا بنا اللحظة، نرفع إلى عينات أسماعكم الطيب أنكم في الاستماع لما تبقى من الشطر الأول والجزء الأول من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخل عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. إذن كما جرت العادة دائما نفسح حيزا أو مجالا زمنيا لإدراج مساهمات ومشاركات المستمعين، واللحظة ندرج مساهمة الأخ الكريم يوسف الوردي، يوسف الوردي من سطات، الذي ساهم بحكم وأقوال ندرجها ضمن هذه الفقرة. كلمات لها معنى. قال الشاعر أبو العتاهية: بكيت على الشباب بدمع عيني، فلم يغني البكاء ولا النحيب، فيا أسفا أسفت على شباب نعاه الشيب والرأس الخضيب. عريت من الشباب وكان غضا كما يعرى من الورق القضيب، فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب. كلام الناس كالصخور، إما أن تحملها على ظهرك فينكسر، أو تبني بها برجا تحت أقدامك فتعلو. بعضنا ينام ليحلم بالنجاح، والبعض الآخر يستيقظ باكرا لتحقيقه. الحياة مليئة بالحجارة، فلا تتعثر بها، بل اجمعها وابن بها سلما تصعد به نحو النجاح. الربح الحقيقي أن تعود غدا أقوى. الخسارة مع الفهم ربح مؤجل. العقل الهادئ يرى فرصا لا تراها العيون القلقة. وقال بعض الشعراء: ولا خير في حر يريك بشاشة ويطعن في خلف عليك ويلمز. وقال الشاعر عبد الله زمزم: لقد حاولت إرضاء الخليقة ولكن لم أجد يوما طريقة، تساندهم بما أوتيت عمرا وينسى وقت فضلك في دقيقة. وقال الشاعر طاهر بن الحسين: وما ضرني في الناس قول لجاهل، إذا الدهر أتاني وجاهة عاقلي، أعود إلى الماضي إذا اليوم ساءني، وأضحك في لقياه مع كل راحلي، وأشكو إليهم غربتي ومواجعي، وأنأى بنفسي عن عيون العواذل، وأكتم أشجاني مخافة شامت يسير بها نشوان بين الأرادل.

وختم المستمع الكريم باقة أقواله الجميلة بقول جاء فيها: هناك أناس تحدثهم عن اليأس فيحدثونك عن الأمل، هؤلاء هم من نحتاجهم بالقرب منا دائماً.

إذا ذكركم مستمعاتنا مستمعين الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع الفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير داخل حصريا عبر راديو إذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM. الفاصل أو الوقت الذي يفصلنا عن موجز نشر التاسع صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط نقترح فيه عليكم أغنية صب كاس والمعلومة المداح.

فرحان لغنم البقر والبلد حان إلى هداي جانا لبن البلفادر سان وتنشغنا ريح المرحان لغنم البقر

0: مرحبا بكم. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. وتتميز نسخة هذه السنة بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة، تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجه، بما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجاليات المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاته. أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ريتشارد ديوك بوكان الثالث أنه في عالم يشهد تحولات تفرض المملكة المغربية نفسها كدعامة للاستقرار بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس. وقال الدبلوماسي الأمريكي خلال حفل استقبال نظم بموقع شارع التاريخي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة بحضور أعضاء من الحكومة وشخصيات سامية من آفاق مختلفة، قال إن المغرب هو حليف بلاده الأمتن والأكثر موثوقية في المنطقة. استعرض وزير الخارجية ناصر بوريطة أمس بالجديد الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية للتصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها أفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. وتطرق ناصر بوريطة إلى السياق الأمني الذي تشهد القارة، وذلك في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في أفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش بمدينة الجديدة. دوليا، نفذ الجيش الأمريكي سلسلة ضربات جوية ضد إيران. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها تأتي ردا على إسقاط طهران مروحية باتشي عسكرية تابعة لقوته قبل يوم. وجاءت الضربات الأمريكية بعد ساعات فقط من تصريح ترامب بأن المفاوضات لإنهاء حرب الشرق الأوسط في مراحلها النهائية. وفي الجانب الآخر، قتل 11 شخصا على الأقل في غارة إسرائيلية على سور والمناطق المحيطة، مع توجيه إسرائيل إنذارا بوجوب إخلاء المدينة بشكل كامل ومواصلتها ضربتها كذلك على مناطق واسعة في جنوب لبنان. وتتعرض سور الساحلية التي تعد من كبرى مدن جنوب لبنان وتأوي آلاف النازحين من القرى المجاورة لها، تتعرض لضربات إسرائيلية مكثفة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في 2 مارس. نهاية موجز الأخبار.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشرة 9 صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط، يسعد طاقم هذه الحصة الإذاعية أن يعود والعود أحمد لنواصل شطر الجزء الثاني من برنامجكم المنوع المباشر. صباح الخير الداخلة، فمرحبا بكم مجددا.

ضيف وحوار. إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، أهلا بكم. كما وعدناكم في الحلقات السابقة ومراعاة لتساؤلات الأسر بالجهة بإقليمها وادي الذهب وأوسرد بالنسبة لآفاق أولادهم ومناتهم في مرحلة ما بعد البكالوريا، ومواصلة لتقديم سلسلة اللقاءات الإذاعية المبرمجة يكننا نعرف من خلالها بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بجهة الداخلة وادي الذهب طبعا، وهذا يهم بالخصوص تلاميذ سنة ثانية بكالوريا، وهذا بتنسيق مع المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة داخل وادي الذهب، وطبعا انطلاقا من انخراط هاد المعاهد والمؤسسات الجامعية ومراكز التكوين في دعم هاد المبادرة القيمة اللي كتنصب في صالح فلذات أكبادنا التلميذات والتلاميذ. قلت سعيد باستضافة ممثلي المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة

0: أنكم من ضيفي الكريمين تعطيونا تعريف مركز وموجز طبعا بالمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالداخل، خاصة شنهي الفئات اللي معنية بالتكوين فيه، شنهي أهم الأهداف ديال التكوين، شنهي التخصصات اللي متاحة داخل هذا المعهد، أجال ديال التسجيل، مباريات ديال الولوج، شنهي مدة الدراسة اللي كتكون في المعهد، والآفاق المهنية واندماج الخريجين. إذا نبدأ بك سي الحسن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سي أحمد العهدي على هذه الاستضافة،
0: مرحبا.
1: شكرا للسادة المستمعين في إذاعة راديو الداخلة. بالنسبة للمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنية الصحة بالداخلة، هي معاهد تابعة للتعليم العالي، غير تابعة للجامعات، كتأطر بالنظام القانون رقم 00001 المتعلق بالتنظيم التعليم العالي ولأحكام مرسوم 293602 الصادر في 29 أكتوبر 1993. تناط بعض المعاهد مهمة التكوين المهني في المجالات التمريضية وتقنية الصحة والعمل بأعمال البحث وإجراء الدراسات وتقديم الخبرات في هذه المجالات. يشمل التكوين المشار إليه التكوين الأساسي والتكوين المستمر والتكوين بواسطة البحث وكل ما يفيد الطلبة حسب المحيط العام أو الظرفي، وتهديف هذه التكوينات إلى نشر المعارف وإدماج الخريجين في الحياة العملية. بالنسبة للمعهد ديال الداخلة، كما هو معروف، بدأ بتاريخ 1911. بدينا في بداية كانت في مؤسسات تعليمية تابعة لوزارة التربية الوطنية،
0: اللي هي مدرسة
1: مدرسة
0: سلام.
1: سلام،
0: وكم كان العدد في البدايات ديالها سي الحسن؟
1: بداية كنا بدينا بشعبة واحدة، شعبة ممرض متعدد الاختصاصات. كان العدد في السنة الأولى كان 30 طالب.
0: وكم عدد دابا؟ والتخصصات أكيد تطوروا أكثر.
1: حاليا الحمد لله تجاوز المعهد 600 واش دابا اللي مسجلين في المعهد، والخريجين اللي تخرجوا من مدة بداية المعهد إلى هذه الساعة ربما فات 600 خريج.
0: إذا وفروا أطر قارة تمريضية.
1: قارة تمريضية بواحد، وكان حاولوا باش الجودة كتطور سنة بعد سنة باش على الأقل توافق التطورات التنموية اللي كتعرف الجهة. والحمد لله اليوم المعهد ولا في واحد المكان اللي هي كما هو معروف الان،
0: وحتى كفضاء تبارك الله،
1: كما شاهد
0: زعما نفتخر
1: به
0: بصراحة.
1: معهد اللي متوفر راه المقر ديالو في ولا المركز المكان ديالو في ملبير،
0: ايوه
1: في قرب لونسيجي والمعاهد
0: تمام.
1: اللي كاين فيه. بالنسبة للاستقطاب للطلبة اللي مقبلين على البكالوريا أو الحاصلين على البكالوريا السنة الماضية، لأنه نظام الولوج لهذه المعاهد كيعطي الطالب اللي حاصل على البكالوريا هذه السنة الجديدة والسنة اللي قديمة،
0: كيسمحوا
1: يعني
0: حتى
1: كيسمحوا حتى اللي عنده المثل العام
0: لأن كان واحد
1: كيعطون
0: الزمن كان فقط كيشترطوا يكون بكالوريا جديدة.
1: جديدة.
0: إذا مزيان.
1: دابا مازال كيعطوا، يعني كيعطوا حتى الطالب اللي مثلا شد البكالوريا العام فات، يعني عنده عام
0: مزيان.
1: بكالوريا ما تفوت ليه عامي. ومن بين الشروط اللي سميتو كتوفر الطالب على انه كيتسجل في التسجيل الاولي في بعد الحصول على البكالوريا، ويتم انطلاقا من نقاط الحصول.
0: يتسجل في شي منصة ولا
1: منصة
0: بوابة؟
1: بوابة تابعة،
0: وهذا ربما شرط
1: شرط
0: أساسي،
1: أساسي
0: إن شحال من واحد كيتم ما مركز لين يفوتوا التاريخ
1: يفوت
0: ديالو.
1: التاريخ يعني بعد الحصول، بعد النتائج، الخروج ديال النتائج ديال البكالوريا، كيتم فتح هذيك البوابات من بعد خروج النتائج، وكيتم التسجيل، والتاريخ ديال التسجيل كيكون محدود، يعني حتى الطلبه خصهم يكونوا ملتزمين بالتسجيل باش على الاقل ما سميتوش.
0: راه هادشي علاش درنا هاد السلسله ديال هاد الحلقات التحسيسيه، ياك ان الاسر يكونوا على علم وما يتموا غافلين، لين
1: صح
0: حتى الموقع راه ينقفل
1: صح
0: يمكن في واحد الوقت.
1: هذه كلها اساليب في التوعيه وكتساهم في اسمه باش على الاقل الاولياء والتلاميذ
0: صح
1: كيكونوا على علم، باش على الاقل يكون
0: عشان ياخذ
1: الاحتياطات من دابا باش ان شاء الله
0: صحيح.
1: يسجل في الوقت المحدد. قلت على اساس انه كيتم فتح هذيك المنصه، كيتم التسجيل الاولي، من بعد التسجيل كيتم اختيار الطلبة انطلاقا من النقاط المحصل عليها على حسب كل شعبة.

0: حق كبير.
1: استحقاق على حساب كل شعبة، لأن الحالية الحمد لله عندنا 7 شعب في المعهد، وبالإضافة إلى الحمد لله تم فتح هذا العام سلك الماستر لأول مرة في الداخلة،
0: هذا مشجع
1: وهذا مشجع لأنه أول
0: صحيح.
1: مرة. والإضافة أخرى على أنه المعهد العالي لمهن التمريض كان أول معهد اللي أعطى الإجازة في الداخلة، لأنه بدينا في 2011 وكانت أول إجازة بالنسبة للتعليم العالي راه كانت بالنسبة للمعهد ديال التمريض، وهذا كيشجع على وحتى النظام ديال المعاهد تبدل. يعني ما كانش، كان في الأول كان غير معاهد ديال التدريب ديال المهن الصحة اف سي اس، ومن 2000 من 93 حتى 2013، من 2013 ولينا تابعين للتعليم العالي، ولا عندنا نظام ديال ليلي المدي، يعني ليسونس ماستر دكتوره.
0: دكتورة
1: وهذا هذا شيء ايجابي كيشجع على حتى اتمام الدراسه بالنسبه للطلبه اللي عندهم رغبه باش يكملوا دراستهم في المجالات
0: وكيبقاو في مدينتهم، وهذا ايجابي.
1: وكيوفر واحد اليد العامله في هذا القطاع للصحه اللي في حاجه ماسه له الداخله،
0: صحيح
1: نظرا للظروف اللي كتعرفها الجهه.
0: إذا سي محمد، إلا عندك شي إضافة لهذا الشيء قال السي الحسن.
2: شكرا أستاذ العهدي على الاستضافة، وكنرحبوا بالسادة المستمعين معنا في هذه الحلقة، وكنتمنوا أنه هذا اللقاء هذا يكون واحد الفرصة أننا نوصلوا لهم واحد التعريف بالمعهد وشنو هما الآفاق اللي تيكونوا فيه.
0: صحيح.
2: انك تعرف بانه الطلبه المساله ديال التوجيه هي واحد المساله مهمه اللي كتخليهم انهم يختاروا واحد الطريق ديال لافونير ديالهم، يعني ديال المستقبل. دونك بالنسبه للمعهد كما قال الاستاذ الحسن، قبل شحال هذه كان كيتسمى الاف سي اس، ولا معهد التاهيل الاطر في الميدان الصحي. اول بروموسيون كانت هنا في الداخله كانت في 2011 2014، تخرجوا منها 30 طالب وطالبه. من بعد في 2013 امبلونطا واحد النظام جديد اللي سميتو النظام ديال ال ام دي ولا ليسونس ماستر دكتور. دونك اللي فتح الافاق للطلبه انهم داك الدبلوم ديالهم ولا معادل للاجازه، واللي كيفتح لهم افاق بيان سور انهم يكملوا من بعد الماستر ديالهم ويكملوا حتى الدكتوراه ديالهم. من بعد في الاول كانت عندنا غير شعبه وحده اللي هي ممرض متعدد الاختصاصات. من بعد في 2020 2021 كانت لا كرياسيون ديال واحد دوزيام اوبسيون اللي هي الاسيوسي ولا ممرض في العلاجات الاستعجاليه والعنايه المركزه. في 2022 2023 في السنه الجامعيه ديال 2022 2023 تحلوا 3 ديال الشعب اخرين اللي هما تقني المختبر وممرضين في التخدير والانعاش وشعبه القباله. وفي 2024 2025 كانوا عندنا الخلق ديال 2 شعب اخرين اللي هما ممرض في صحه الاسره والصحه الجماعيه و بيان سور المساعدين الاجتماعيين. دونك هذا بريفمون كان هو ليستوريك ديال ديال ديال ديال المعهد. بالنسبه كما قال الاستاذ الحسن باش ما نعاودوش نفس الهضره، دونك راه كان عندنا الكونكور راه كيتلاح تقريبا في شهر 6 بالنسبه للسنه ديال 2025 كانت تلاح في 22 في شهر 6 باش يردوا البال مع الوقيته امتى كيتلاح الكونكور. تلاح في شهر 6، وبالنسبه للمباراه كانت تقريبا في 21 22 سبتمبر.
0: طيب سي محمد، تكلمنا على عطيتو واحد الورقه تعريفيه اللي هي مهمه جدا. حسب علمي المتواضع، المعهد كيشرف ولا كيقوم بدورات في التكوين المستمر لمختلف الفاعلين في المجال الصحي، وهنا بالخصوص لأن موضوعنا هو فئة الممرضين والممرضات. فاش كيتجلى سي محمد دور المعهد في تفعيله لهذا المهام؟
2: تماما الأستاذ العهدي، بالنسبة للمعهد من الأدوار اللي هي منوطة به هي تنظيم واحد الدورات تكوينية لفائدة جميع الفاعلين ديال الجهة. من بين هاد الدورات التكوينيه اللي كاينه هي كما كتعرف الاستاذ العادي بانه في الميدان الطبي ولا في العلاجات التمريضيه بصفه عامه التقنيات ديال العلاج هي ماشي واحد التقنيات اللي هي ستابل، دونك ديما متجدده. دونك الدور ديالنا حنا شنو هو؟ كنديروا ديما دورات تكوينيه لفائده العاملين في قطاع الصحه
0: باش يواكبوا المستجدات،
2: باش يواكبوا هاد المستجدات وهاد التطورات ديال هاد التقنيات هادي. من بين الحوايج الاخرى اللي كاينه هي انه كنديروا دورات تكوينيه باش كنعاونوا البيرسونيل سونتي اللي كاين هنا تابع الجهة، الاستعداد المختلف المباريات اللي كاينين، سواء مباريات مهنية ولا استعدادات مثلا المباريات مثلا بحال ديال الماستر دابا اللي تفتح، يعني كيكون واحد الدورات تكوينية
0: قبل، وهذا كيخلق عندهم واحد التحفيز مهم جدا
2: بطبيعة الحال، لأن الإنسان ديما تيكون متعطش للمعرفة، متعطش
0: ومن حقه صحيح أنه يطمح مثلا يترقى وتكون عندهم دبلومات أخرين
2: بطبيعة الحال. أستاذ العادي كما قلت لك الانسان فاش كيكون خدام دونك بحال كتوقع واحد القطيعه بليزوموا مع الدراسه ومع القرايه، دونك يدخل لك الميدان ديال العمل، دونك دوك الدورات التكوينيه تيكون واحد الفرصه انه البيرسونيل سونتي اللي تابع للجهه هنايا كيكون واحد الدورات التكوينيه اللي كيزيدوا كينميو المعرفه ديالهم، وكيكون واحد المجموعه ديال
0: المسائل الجداد اللي كتقوموا بها الاطر ديالكم المعاد ولا كيجيو مكونين
2: لا اغلبيه يقوموا بها الناس ديال المعهد هنايا، في بعض الحالات يكون
0: عندنا
2: ناس بعد الا كان شي دومين اللي هو متخصص بيان سي، راه كنستعنوا بناس اللي هما اهل الاختصاص باش كيجيو حتى هما كيدليو بالدلو ديالهم وكيعرفوا
0: الا عندك شي اضافه سي الحسن حول هذه النقطه ديال التكوين المستمر.
1: فعلا المعهد بالإضافة إلى المهام ديال التكوين الأساسي والتكوين المستمر كان يفتحوا للطلبة ولا للمهنيين في قطاع الصحة ولا حتى الأطر اللي خارج الإطار الصحي، إذا كانت مثلا شراكات مع قطاع الجامعات المحلية والله هذه بغات يعني واحد التكوين في هذا المجال، ممكن المعهد يعقد معها شراكات في هذا الجانب ويقدم واحد العدد ديال التكوينات في هذا الجانب ديال التمرين. بالنسبة للتدريس او التكوين بالنسبه للطلبه نرجع ليه عاوتاني باش الطلبه يفهموا،
0: لانه هذا هو الهدف من الحلقه نقدموا اكبر عدد ممكن
1: من المعلومات للاباء والتلاميذ باش يعرفوا على انه نظام الاجازه هو 3 سنوات كنا تابع للتعليم العالي، نظام التعليم العالي ولكن غير تابع للجامعات بالنسبه للمعهد. عندنا 3 سنوات فيها 6 سمستر يعني 6 دورات كل سنة عندها دورتين، وملي كيكمل الطالب هاد 3 سنوات كيحصل على الإجازة بعد البحث اللي كيديروا في نهاية السنة كيحصل على الإجازة في المهنة ولا في التخصص اللي كان متبع. يعني قلنا عندنا دابا حاليا 7 تخصصات، القبالة، الممرض نتاع الاختصاصات، التخدير والإنعاش، المساعد الاجتماعي، كاين ممرض في الأسرة وكاين في التخدير والعلاج التخدير.
0: اذا في مجالات مختلفة التخصصات،
1: وان شاء الله مازال المعهد من القدام الى كان سميتو غادي يقدر يفتح تخصصات جديده اخرى. بالنسبه كاين لابوراتوار عاوتاني بالنسبه لنا عندنا تخصص ديال لابوراتوار وعلى حساب الحاجيات ديال الجهه المنطقه خص دائما نتبعوا على اساس انه باش نوفروا واحد جوده عاليه باش تواكب هذا هو الاساس اللي
0: نعم. صحيح. طيب نعود نرجع لك سي محمد، ولكن هاد المرة عندي سؤال كيتعلق أن هاد المعهد كيف كيعرف الجميع عنده واحد الإشاعة كبير على المستوى الوطني وطبعا الجهوي من خلال كونه كينظم واحد المجموعة من الأنشطة الموازية دوك ليزاكتيفيتي باراسكولير اللي كتكون على شكل تظاهرات إما وطنية وأحيانا دولية للطلبة المتدربين وأيضا فائدة مختلف الفاعلين في المجال الصحي بجهتنا. إذا كان ممكن تقرب المستمعين من بعض هذه الأنشطة اللي كيقوم بها المركز أو داخل المعهد، وأنا عارف أنها ما شاء الله ياسرة وهادفة سي محمد.
2: طبعا السي العادي بالنسبه للمعهد ما كينحصرش الدور ديالو غير في التكوين، تيكون واحد مجموعه ديال التظاهرات اللي هي كتكون موازيه واللي كنحاولوا اننا الطلبين خارطوا فيها، مثلا بانه مثلا المعهد كينظم واحد مجموعه ديال الندوات علميه اللي كنحاولوا اننا ندخلوا فيها الطلبه، علاش؟ باش انهم كيوليو كيتابيتيو ولا كيولفوا داك البحث العلمي
0: الشخصيه ديالهم اضافه لما هو معرفي علمي تفت تكوين كيتحمل مسؤوليه كروح التطوع، هذا كله مهم
2: طبيعه الحال استاذ. وتيكون لقاءات عندهم مع طلبه اخرين ديال معاهد اخرى تيكون عندنا مثلا في مثلا في الاحتفاءات بعد مثلا بحال مثلا اليوم العالمي للممرض اللي كيصادف اللي يلاه داز في 12 ماي، وبهذه المناسبه كنوجهوا التحيه لجميع الاطر التمريضيه بمناسبه اليوم العالمي ديالهم. دونك تيكونوا هاد اللقاءات هادو تيكونوا مثلا مثلا تيكونوا انشطه اللي هي رياضيه ثقافيه، تيكونوا مثلا كنظموا

0: ومثلا لقاءات ديال كرة القدم مثلا الطلبة مع بعضياتهم ولا مع معاهد
1: إذن
0: أخرى
1: كاع اللي عنده شي ميولات أو مواهب كتعطيهم فرصة طبعا.
0: بطبيعة الحال، بتنسيق بيان سيغ مع مكتب الطلبة، كنشوفوا الطلبة اللي عندهم ميولات مثلا سواء في الفن ولا في المسرح، ولا باش ما كيبقاوش الطلبة مضغوطين ولا منحصرين غير في الدراسة، تيكون عندهم واحد المتنفس في أنهم كيخرجوا ديك الطاقة ديالهم في واحد الأنشطة اللي كتكون موازية سواء علمية، مثلا كما قلت لك ندوات علمية اللي كتنظمها المعهد سواء داخليا ولا بشراكة مع معاهد أخرى، ولا عبر هذه الأنشطة سواء ثقافية ولا مثلا رياضية
1: وتقدر
0: ولا
1: تكون بيئية اجتماعية.
0: بطبيعة الحال، تيكونوا بعض المرات كنظموا لهم خرجات مثلا إفطار جماعي في رمضان إلى آخره،
1: يعني
0: فهمتي، باش
1: كتخلقوا واحد الأجواء.
0: واحد الأجواء ديال الأخوة من الطلبة كاملين، باش لي زوبسيون ولا الشعب كاملين كيحسوا براسهم راه إخوة في معهد واحد، ما كاينش هذا
1: صحيح.
0: مثلا بوليفالون ولا مثلا هذا أنيسيز، دونك كلهم إخوة، كلهم عندهم تكوين واحد، كلهم
1: جميل،
0: عندهم
1: نعم. سي الحسني، اللي عندك شي إضافة في حول هذا؟
2: إضافة فعلا لما قاله السي أستاذ محمد الحرش، فعلا المعهد كيتوفر على واحد النادي ديال الطالب اللي يتيح الفرصة للطلبة باش المواهب ديالهم كاملة ينخرطوا فيها. وفعلا النادي نشيط وعنده واحد العدد ديال الأنشطة لسنوات متعددة، دار واحد العدد ديال العروض في الرياضة، في المسرح، في التصوير، في الفوتوغراف، في أنشطة اللي هي كتهم في الموسيقى، في الخرجات. فعلا درنا شراكات مع حتى في وزارة الشباب، كان واحد استفدوا من واحد الشراكة اللي كانوا داروا في واحد الخرجات جماعية للميناء ديال
1: إذا
2: الداخلة،
1: مزيان
2: كان
1: كينفتحوا على المحيط.
2: كينفتحوا والميناء، وكانوا داروا أنشطة خارج سميه. كان كذلك النادي دار أنشطة اللي في دار الطالبة، دار الأيتام، دار
1: يعني هذا الجانب
2: الجانب
1: الاجتماعي
2: الاجتماعي،
1: مهم.
2: خرجت في سميتو. وبالإضافة إلى هذه كان شراكات ملي مع بعض المكاتب، بعض ديال الدراسات والأبحاث ديال واد الذهب، ومع المجلس العلمي للأوقاف، ومع مجموعة من الناس يشوف في واحد العدد ديال الندوات دارت في المعهد اللي الحمد لله عطات واحد الصيت، بالإضافة إلى العديد من الندوات دارت خارج الأطر ديال المعهد، باستضافة بعض الأساتذة والدكاترة من مؤسسات أخرى في الرباط، في قنيطرة، في مدن أخرى، كانوا كي كتهم هذا الشيء ديال التكوين والتأطير في الجانب التمريضي والمستجدات اللي كتواكب هذا الميدان هذا.
1: طيب سي محمد، أكيد أن هذه الحلقات لإذاعة الداخلة حريصة أنها تكون، لأن فعلا كتخلق واحد الوعي اللي هو تربوي ومجتمعي داخل الأسر. ما دام الأمر يتعلق بتلاميذ السنة الثانية بكالوريا، هنا كي يطرح دائما من الأسئلة اللي تتبادر الأذهان، وهو بالنسبة للحاصلين على شهادة البكالوريا واللي عندهم رغبة أنهم يكونوا مستقبلا ممرضين وممرضات ويشتغلوا في هذه المهن التمريضية كاختيار وكميول ديالهم، ويشتغلوا طبعا في المؤسسات الصحية ولا المراكز أو المستشفيات. نبغيو يعرفوا هذه الأسر وحتى هذه تلامد أشن هي الشروط اللي خاصها تكون في هاد تلامد اللي من بعد غيحصلوا على البكالوريا طبعا وغادي يعودوا طلبة، خصوصا فاش كنت تكلموا على ما يعرف بالبروفايل أو السحنات. شنو هي اللي مطلوبة من هاد التلاميذ اللي عندهم الرغبة أنهم يولجوا لهاد الجانب العملي في حياتهم؟
0: طبيعة الحال أستاذ العادي، هذا سؤال مهم جدا بالنسبة للطلبة ولا وليداتنا إن شاء الله، اللي غادي يكون عندهم الاختيار ولا يقع الاختيار ديالهم على مهنة ديال التمريض بجميع الشعب ديالها. هو أول حاجة أنهم خصهم كما قلنا خصهم يستوفوا الشروط ديال الكونديداتور، يعني أنهم خصهم يتسجلوا في
1: ديال
0: المنصة
1: الترشيح
0: ديال
1: ديال
0: الترشيح ديالهم في المسألة. من بعد كما قلنا البروفيل راه ما كاينش زعما فهمتي واحد شي حاجة اللي هي محددة، غير هي كتكون كما كتعرف انه في الميدان الصحي كتكون واحد الميدان اللي هو حساس واحد شويه،
1: صحيح.
0: وهنا في كيتجلى الدور ديال المعهد، لانه فاش حنا كنكونوا الطلبه ديالنا كنكونوهم على اساس ديال اول حاجه هي تكون عندهم روح المسؤوليه وديال الانسانيه في العلاج،
1: صحيح.
0: لان كما كتعرف بانه واحد القطاع اللي عنده خصوصيه ديالو، لان التعامل مع المريض ماشي التعامل مع شي
1: صحيح.
0: حاجه اخرى،
1: ونصف علاجه هو ذاك التعامل،
0: هو ذاك
1: الجانب
0: التعامل
1: النفسي الانساني، صحيح.
0: بطبيعة الحال، وفي التكوين

0: راه حنا كنديروا واحد المحاكاه، دونك تيكون عندنا دي سيونس ديال لا
1: على
0: سيميلاسيون
1: شكل تطبيقات
0: على شكل تطبيقات قبل الطلبه ديالنا ما يخرجوا لي تيران دو ستاج ويكون عندهم واحد التواصل مباشر مع المريض. دونك راه كنديروا واحد لي سيونس دو سيميلاسيون ديال المحاكاه، دونك اللي كيكونوا فيها عندنا دي مانكا، كيكون عندنا فيها مسائل، وكنديروا دي جو دغول، كنديروا بزاف ديال المسائل اللي كتطبق
1: وكيبداو
0: في هذا،
1: كيشوفوا الدم وكي
0: كيشوفوا هذوك المسائل كيتابيتيو معاها. دونك هاد لاسيميلاسيون كتكون عندها حتى واحد الدور انها كتحيد لهم داك لو ستريس اللي كيكون في الاول
1: وكتهيئهم
0: وكتهيئهم،
1: صحيح.
0: وحتى الطلبه ما معمر تيكون عندهم داك لو برومي كونتاكت ديريكت مع المريض، دونك تيكون ديجا واجد نفسانيا وعنده
1: بالتدريج
0: بالتدريج شويه بشويه حتى
1: هذه من الناحية
0: كيولي.
1: البيداغوجية كتجعلو يستانس في البداية، من بعد صافي كيمارسو يلسابيتي كتولي عنده عادة.
0: كتولي عنده عادة، وحتى في التدارب ديالهم راه تيكون داكشي غادي بالتدريج، لان في السنه
1: جميلة.
0: الاولى تيكون غير كيتسمى ستاج دينيسياسيون ولا دوبسيرفاسيون، يعني كيكون في الاول كيدخل خصو غير يتابيتي مع الميليو دو ترافاي، كيفاش يتانتيغرا في وسط ليكيب، كيفاش انه يخلق علاقات مع البيرسونيل مع المرضى، يشوف لي تكنيك كيفاش كيداروا. دونك كيكون داكشي غادي بالتدريج. في السنه الثانيه كيكون واحد شويه بلي ديفلوبي، في السنه الثالثه تبارك الله راه كاع الطلبه تيكونوا جاهزين انهم يولجوا لسوق الشغل بواحد الكفاءه اللي هي عاليه، وبواحد الروح ديال المسؤوليه وديال الانسانيه في التعامل مع المرضى.
1: نعم، اذا السي الحسن، بالنسبه لهاد الفئه اللي عندهم هاد الميولات او الرغبه، من زاويه نظرك اضافه للشيء اللي ذكر السي محمد،
2: كما قلنا كتفتح بعد خروج بعد النتائج ديال البكالوريا، كتم فتح التسجيل، وكيتم التسجيل عن طريق المنصه الالكترونيه اللي هي معروفه ب espits.santé.gouv.ma.
1: عاود السي الحسن،
2: espits espits.santé.gouv.ma. كيدخل الطالب هاد المنصه باش يتسجل في سميتو التسجيل الاولي، ومن بعد كيطلبوا ليه ملي كيتسجل كيطلبوا ليه رقم مسار ورقم البطاقه الوطنيه وتاريخ الازدياد. ملي كيدخل هاد المعلومات كيطلع ليه المعلومات ديالو كامله في الصفحه. من بعد كيدخل العنوان والعنوان الالكتروني ديالو والادريس ديالو، من بعد كيختار من المسلك، وكيدير السنه ديال البكالوريا. كما قلنا البكالوريا كاين اللي كيكون مثلا حاصل على بكالوريتين، كيكون واحده مسجل فيها والله مشات وواحده جديده مثلا كيبغي يتسجل بها، يعني كيدير السنه ديال البكالوريا، كيحددش من السنه ديال البكالوريا، وكيختار المسلك، من بعد كيختار الشعبه، من بعد كيختم اختيار يراجع الصفحه المعلومات كامله وصحيحه، ومن بعد كيضغط على الزر ديال فاليدي. يعني
1: وهنا طبعا خصو يحطاط ان المعلومات ما يكونش
2: مضبوطه باش ما يوقعش شي
1: لا في الاسم لا
2: في الاسم ديالو في المسائل كامله، لان المعلومات
1: صحيحه،
2: هذيك المعلومات هي اللي غادي يعتمدوا عليها في الاختيار. وكان كاين بعض المرات الطلبه كيبقى يختار حتى كيمشي كيختار شي مدينه ولا كيختار شي شعبه اللي ما كايناش هنا، يعني يختار
1: خصو يكون محضر
2: يعني عارف الشعب اللي كاينين هنا وعارف الاختيار ديالو بالضبط شنو الاختيار ديالو باش ما يوقعش غلط. راه كاين طالب كيكون مثلا باغي يدوز في الداخل وكيصدق الشعبه ما كايناش وكيدوز ولكن كيتقبل في مناطق اخرى، وهذا
1: اذا تعرف راه كاين مسؤوليه، وان اي اختيار راه صافي هذاك
2: كيتحسب عليه، لانه ملي كيدير فاليدي راه صافي، ملي كيغطي زر التاكيد راه كيولي المعلومات هي اللي كيعتمد عليها وما تلاش عنده القابليه باش يقدر يتراجع ولا باش يصحح.
1: صحيح، نعم. طيب هذا كله مهم كمعلومات تقدم للأسر. أكيد اليوم يتم الحديث عن دور مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني في مسايرة ودعم الأوراش التنموية الجهوية، ونبغي نعرف بالنسبة للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحية أشنو هو دورها في هذا دعم الأوراش التنموية اللي كتعرفها طبعا جهتنا جهة الدخلة وادي الذهب.
0: طبيعة الحال أستاذ الهادي، بالنسبة للدور ديال المعهد كيتجلى أساسا في أولا في مواكبة ورش الحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية الجديدة اللي غادي تكون إن شاء الله. ثاني حاجة ملائمة التكوين مع الخصوصية ديال الجهة عبر تلبية الاحتياجات المحلية، اللي ما كتعرف بأنه كل جهة عندها الخصوصية ديالها وعندها الاحتياجات ديالها. دونك الدور ديال المعهد هو أنه بحال كيقدم للجهة يعني دوك لي بروفيل اللي هي محتاجاهم في الجهه للنهوض بالقطاع ديال الصحه،
1: على شكل انها بنك معطيات لكي يتم استثمارها فعلا
0: بطبيعه الحال.

0: قالوا خير ذلك هو التطور ديال هاد الشعاب اللي كنشوفهم من بداية المعهد هنا في سنة 2011،
1: إذن جاو استجابة لهذه
0: جاو
1: الحاجية.
0: استجابة للحاجات المتزايدة ديال الجهة في بعض التخصصات اللي ما كايناش هنا في الجهة، وبيان سور اللي كتفتح داك الآفاق لأبناء الجهة أنهم يخدموا ويستقروا هنا في الجهة، لأن
1: صحيح.
0: كما ذكرت يا أستاذ العادي في البداية ديال الحلقة كان عندنا مشكل ديال بحال تقول الهجرة ديال الأطر التمريضية والأطر الصحية بصفة عامة،
1: ما كاينش
0: لأن
1: ذاك الاستقرار في
0: بطبيعة الحال
1: العمل.
0: لأن الأغلبية اللي كانوا شحال هذه كيجيو كيخدموا هنا في الداخلة كانوا ناس خارج الجهة، دونك يجي كيخدم واحد المدة يعني طال الزمن أو قصر، يعني خصو يلتحق
1: صحيح
0: بالعائلة
1: صحيح
0: ديالو،
1: صحيح.
0: خصو
1: وحتى
0: يدير مي
1: التركيز
0: باسيون.
1: ديالو في عمل ديالو كيقل، بينما إذا كان ولده من المنطقة فكيكون حدا أهله حدا أسرته كيكون مهني، وهذا في الحقيقة إيجابي جدا.
0: بطبيعة الحال الأستاذ العادي هي دي نقطة إيجابية، علاش؟ لأنه ولاد الجهة كيبقاو معاك في الجهة، دونك كيخدموا الجهة، دونك حتى داك الهجرة ديال الأطر ما كتبقاش، لأنه الجهة
1: صحيح
0: غيبقى معاك هنا في الجهة وغادي يخدم الجهة.
1: إيه، هما كيضطر ليه كريلة ومع أهلهم، بصراحة هذا كيجعلهم أنهم يشتغلوا في فرحة ويقدموا خدمات الجهة. سي الحسن، بالنسبة لهذه النقطة ديال دعم الأوراش التنموية بالنسبة للمعهد، أكيد هي كثيرة، راه ذكرت سي محمد بعضها.
2: فعلا تماشيا مع هذه الاوراش اللي كتعرفها الجهه في جميع القطاعات، قطاع الصحه ايضا حتى هو كيعرف واحد الطفره تنمويه في وتغيرات جذريه في المسار ديالو، وبالتالي باش نواكبوا هذه التطورات خصنا نوفروا بالنسبه لنا كجهه نوفروا الجوده الكافيه والاطر الكافيه اللي غتواكب لنا فعلا هذه الاوراش التنمويه. كنعرفوا ان داخلا بالاوراش اللي غتفتح فيها في الجانب الصحي غتفتح سي اتش اي اللي هو واحد المستشفى اللي غادي ربما على الاقل غادي يسد واحد العدد
1: ده
2: ديال
1: المستشفى الجامعي،
2: مستشفى الجامعي اللي غادي راه كيتبنى
1: وتبارك الله راه
2: كبير
1: مساحة
2: ومساحه
1: كبيرة
2: كبيره
1: وغادي خصو أطر.
2: وسطور كبيره، وبالتالي حتى هاد الخريجين يعني ربما يقدروا ما يكفوش العدد اللي غادي يسميتو، وبالتالي باش نواكبوا حتى احنا هاد الطفره وهاد الاوراش خصنا نكونوا نتماشاو مع هاد نوفروا بالشكل الكافي. كاين نقطه عندنا واحد الاشاره اللي بغيت نشير لها حتى هذا سميتو على انه في التكوينات ديالنا عندنا واحد العدد ديال واحد ديال الممرضين الطلبه كيكون عندهم واحد التخصصات، ولكن ما كي في التكوين التطبيقي ما كيكونش عندهم ما كنلقاوش يعني فين يتدربوا بداك الشكل سميتو، كنضطروا كنصيفطوهم من الدار البيضاء ومراكش وهذه. وبغيت زعما يعني حتى المؤسسات ولا الجامعات اللي سميتو تساند هاد الطلبه
1: صحيح،
2: في التنقل ديالهم، ولا في الاقل توفير السكن ولا
1: اي
2: هذه
1: وتعفيهم من
2: تعفيهم، لانه
1: المصاريف
2: راه حتى هما
1: الإضافية.
2: بالتالي كيدوز واحد المده ديال التكوين فما ما كرهنا زعما حتى
1: نعم
2: تكون واحد
1: نعم
2: الشراكات باش علاش باش تعطي واحد الجوده اكثر،
1: صحيح
2: وباش
1: صحيح
2: تخلي حتى لان واحد العدد ديال الطلبه كيضطر ما كيلقاش كيفاش يكمل التكوين ديالو بداك الشكل اللي سميتو.
1: وبالخصوص أن جهتنا راها بعيدة على المراكز اللي هي مثل الرباط، الدار
2: صح،
1: البيضاء، غير العيونها هي اللي قريبة لنا، راه تقريبا
2: صح
1: 500 وكذا كيلو.
2: صح وبالتالي الا بغينا واحد واحد واحد الاطار غدا يصبح في المستشفى بالشكل المطلوب خصنا نوفروا له حتى احنا
1: صحيح
2: واحد
1: صحيح
2: التكوين في
1: صحيح
2: المستوى
1: صحيح.
2: ونوفروا له
1: وهذا راه
2: الحاجيات
1: فيه فائدة للساكنة،
2: فائده
1: لأن
2: الساكنه
1: إطار كتوفر له الأجواء
2: باش
1: ديال التكوين وديال يشتغل
2: صح
1: ويستقدر بهذه الطريقة كتم، وبالتالي راه دائما كتبقى الجهة هي اللي رابحة والساكنة
2: صح
1: ديالها،
2: صح
1: وبالخصوص في هذه الخدمات الصحية راه
2: مهمة
1: كل شيء تقدر
2: مهمة
1: تسمح فيه
2: ماشي
1: إلا
2: حتى
1: ما
2: صحة الإنسان لأن
1: صحيح،
2: صحة الإنسان
1: لأن مسألة حياة
2: أو موت.
1: والصحة شي حاجة اللي هي مهمة. أظن لمسنا العديد من النقاط، لست أدري لعدت فيه كلمة ختامية سي محمد، إما نصائح تقدموها لهاد التلاميذ اللي مقبلين وغادي يكونوا هما الروافد ديال المعهد، باش نختموا إن شاء الله هذا اللقاء المفيد معكم.
0: دونك خلاصة القول الأستاذ العادي هو نصيحة ديالنا بدا قبل من النصيحة، أولا كنتمنوا توفيق لجميع الطلبة ديال
1: صحيح
0: الجهة
1: نعم
0: بالنجاح إن شاء الله، وكنتمنوا لهم مسيرة موفقة إن شاء الله، مسيرة علمية موفقة ومهنية من بعد. كختام لهذه النقاط كاملة، أول حاجة كنوصي عليها الطلبة هو أنهم ما يخليوش حتى الاخر عادي يدفعوا، ولا مثلا يحطوا كاع الامل ديالهم على معهد واحد، دونك يحاولوا انهم يوسعوا كاع الافاق
1: صحيح
0: ديالهم. دونك كاين المعاهد اللي كيبداو من دابا كيلوحوا يعني كيلوحوا الاعلانات ديالهم، دونك يحاول انه يدفع الاكبر عدد

0: العدد الممكن ديال المعاهد، باش في الاخر كيلقى راسو عنده بزاف ديال لي شوا، لان بزاف ديال الطلبه كيطيحوا في هذه الاخطاء، انه كيدفع معهد واحد وفي الاخر
1: اوكي،
0: ما
1: يبقى
0: كيتقبلش،
1: مركز غير عليه هو،
0: كيبقى مركز وما
1: ومن
0: كيتقبلش
1: بعد ما بقى عنده فين، لان كيتسد ذاك
0: بطبيعه الحال،
1: المرة.
0: كيتسدوا هذوك المعاهد، دونك ما كيبقاش فرص اخرى، دونك كيضطر انه يمشي يدير مثلا شي حاجه اللي ما عندوش الميول ليها، ولا كريمو كاع كيدوز سنه بيضاء ما كيدير فيها حتى شي حاجه، دونك ما يحاولوا ما يدير كما كيقول مثلا، ما يديروش البيض كامل في سله واحده، دونك انهم
1: صحيح.
0: ينوعوا الاختيارات ديالهم، دونك يبداو البريباراسيون ديالهم اللي كونكور على تيساع من قبل، ما يخليوش حتى الاخير عادي يبداو البريباراسيون ديال اللي كونكور. وتاني حاجه واخر حاجه كنختم بها، هو ان كنقول لهم مرحبا بكم، الناس اللي غادي يجوا عندنا للمعاد مرحبا بكم، وكنتمنى لهم مسير موفق ان شاء الله.
1: أكيد سي الحسن، بك بدينا وبك نختم إن شاء الله.
2: بارك الله فيك سي العادي. كلمة ختامية بالنسبة لولوج هذه المعاهد، ليس بالسهل وليس بالصعب.
1: ونسينا ما باش غير نذكروا للمستمعين أن

0: عندي الامور
1: راه كيكون فيه كتابي وفيه فيه شفوي وفيه فيه النقط ديال البكالوريا، بالتالي راه كيخضع لواحد المسطره اللي خاص توفر في التلميذ والطالب. قلت بانه هذا القطاع هذا ماشي سهل وماشي صعب، والولوج له خص واحد شويه واحد الرغبه واحد الاراده، ما تكونش غير جاي بدافع بدوافع
0: يعني ولا حصلتي ما لقيتي
1: ما لقيتش ولا ما خصكش، لانه هذا غادي هذا القطاع حساس.
0: صحيح.
1: كتواجه فيه الخطا ما خصوش يكون، لان كتواجه مرضى وكتواجه الفئات ديال المجتمع اللي هي في حاجه ماسه، وبالتالي راه ممرض راه ما نعتوش من المهن القديمه في الزمن، وبالتالي نعتهم الناس نعتهم ملائكه الرحمه.
0: صحيح. وارتداءهم ديك
1: البدلة
0: البيضاء
1: عنده دلالة كبيرة، وبالتالي خاصنا نحافظوا عليه بواحد الشكل اللي كي
0: وراه شفنا دورهم فاش كانت هذيك الجائحة ديال كورونا،
1: لأنهم اللي واجهوها بواحد
0: ولا حتى فاش
1: بصدور بصدور عارية، وكانوا هم اللي في الصفوف الأمامية، وبالتالي يعني هذه الفئة راه دورها كبير في المجتمع، وخاصها عناية كبيرة، وخاصنا شراكات مع باش نكون واحد الرؤية اللي غتخدم لنا الجهة مستقبلا، ونوفر فعلا الممرض اللي كيتوفر على الشروط اللازمه والجوده العاليه اللي غادي تواكب بها نواكب بها هذه الاوراش مستقبلا ان شاء الله. والتوفيق للجميع.
0: اكيد. اذا بهذه الجمله الجميله نختموا هذا اللقاء. اذا باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام اشكر ضيفي الكريمين هذه الحلقه اللي خصصناها نذكر الحديث عن المعهد العالي للمهن التمريضيه وتقنيات الصحه بالداخل المعروفه اختزالا او اختصارا بسبيتس. وطبعا باسمكم اشكر ضيفي وضيفيكم الكريمين الاستاذ الحسن بن شاود كاتب عام بالنيابة للمعهد، وسي محمد الحرش اللي تم استضافته بصفته منسق شعبة ممرض متعددة الاختصاصات طبعا بنفس المعهد. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم.

إذن إلى هنا سيداتي سادتي، نأتي إلى ختام هذه الحصة الإذاعية من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة، مباشرة عبر تير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. نشكر لكم حسن الإصغاء ونبل المرافقة، دمتم سعداء وإلى اللقاء. صباح الخير داخلة، برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخل نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من الثامنة إلى العاشرة صباحاً.

0: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية وصاحبة الجلالة الملك رانيا العبد الله بمناسبة عيد الجلوس الملكي. وقال جلالة الملك في هذه البرقية: يطيب لي أن أبعث لجلالتكم بتهانئ الحارة بمناسبة عيد الجلوس الملكي 27 للمملكة الأردنية الهاشمية، راجيا لكم موفور الصحة والسعادة وطول العمر، وللشعب الأردني الشقيق موصول التقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة. وأضاف جلالة الملك: وأود في غمرة هذه المناسبة أن أعرب لجلالتكم عن عميق اعتزازي بروابط الأخوة الصادقة التي تجمعنا وشعبين الشقيقين، والتي نحرص دائما على تمتينها وتعزيزها لما فيه مصلحة بلدينا. ترأس رئيس الحكومة عزيز خنوش أمس الثلاثاء بفاس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس، وذلك في إطار مواصلة تنزيل الورش الوطني المتعلق بإرساء المجموعات الصحية الترابية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح شامل وعميق في المنظومة الصحية الوطنية. وأكد سيد خنوش في مستهل الاجتماع أن تفعيل المجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس يشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ حكامة صحية جهوية أكثر قربا وفعالية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنات والمواطنين، وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية على صعيد الجهة، وذلك انسجاما مع الرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية. استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة أمس الثلاثاء بالجديد الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تشهدها القارة. وفي مداخلة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش بمدينة الجديدة تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. وفي هذا الصدد أشار السيد بوريطة إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطابعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة وتنامي الترابط بين الجماعات الإرهابية والحركات الانفصالية والجريمة العابرة للحدود، فضلا عن التحديات التي تفرضها التحولات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي. جرى أمس الثلاثاء برباط إطلاق أشغال لجنة الإشراف على استعمال وسائل الاتصال السمع البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية برسم الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وذلك خلال اجتماع ترأسه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد. ويندرج إطلاق أشغال هذه اللجنة في إطار استعدادات التي تقوم بها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل من أجل التحضير الجيد والمضبوط لاستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية من لدن الأحزاب السياسية التي ستشارك في انتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر المقبل. لقي 24 شخصا مسرهم وأصيب 2861 آخرون بجروح، إصابات 113 منهم بلغة في 2103 حوادث سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من فاتح إلى 7 يونيو الجاري. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء استمرار الطقس الحار بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، مع أجواء حارة نسبيا كذلك بمناطق السيس والغرب والماز والسهول المتواجدة غرب الأطلس والمنطقة الشرقية ووادي ملوية وداخل منطقة سوس.
3: وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد والأطلس المتوسط وبالأقاليم الصحراوية مع تطاير الغبار محليا. درجات الحرارة خلال الليل ستكون ما بين 9 درجات و15 درجة بمرتفعات الأطلس وبين 24 و28 درجة بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وما بين 15 و20 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الانخفاض الطفيف بكل من الريف وواد ملوية والواجهة المتوسطية والأطلس والجنوب الشرقي للبلاد، بينما سترتفع قليلا أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق الأخرى. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هجب البغاز وما بين طنجة والعرائش وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.
4: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله استعرضوا إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. بالنسبة لهذا اليوم الأربعاء 24 ذي الحجة الموافق لعاشر يونيو سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة الثانية بعد الزوال وثمان دقائق العصر في تمام الخامسة واثنتين وعشرين دقيقة المغرب في تمام الثامنة مساء وخمس وخمسين دقيقة و صلاة أذان صلاة العشاء عند حلول العاشرة ليلا وثلاثة عشر دقيقة. أما موعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله الخميس 25 ذي الحجة الموافق لحادي عشر يونيو سينادى له في تمام الساعة الخامسة صباحا وثلاث وأربعين دقيقة والشروق في تمام السابعة صباحا وثلاثة عشر دقيقة.
5: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
6: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

ورجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
2: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي بالمملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى موت وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمرو راسي اش درتي القضية ديالك؟
4: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
5: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
6: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
7: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
8: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
5: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية.

0: للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
1: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
2: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
3: نشرة الأخبار.
4: جلالة الملك يهنئ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله بمناسبة عيد الجلوس الملكي. السيد خنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس. السيد بوريطة يستعرض الرؤية الملكية لمواجهة التهديدات الأمنية في إفريقيا. استعدادا للاستحقاقات التشريعية 2026، إطلاق أشغال لجنة الإشراف على استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية. ووسيط المملكة يتباحث بالرباط مع سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب. أهلا بكم. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله بمناسبة عيد الجلوس الملكي. وقال جلالة الملك في هذه البرقية: يطيب لي أن أبعث لجلالتكم بتهانئ الحارة بمناسبة عيد الجلوس الملكي 27 للمملكة الأردنية الهاشمية، راجيا لكم موفور الصحة والسعادة وطول العمر، وللشعب الأردني الشقيق موصول التقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة. وأضاف جلالة الملك: وأود في غمرة هذه المناسبة أن أعرب لجلالتكم عن عميق اعتزازي بروابط الأخوة الصادقة التي تجمعنا وشعبين الشقيقين، والتي نحرص دائما على تمتينها وتعزيزها لما فيه مصلحة بلدينا. ترأس رئيس الحكومة عزيز خنوش أمس الثلاثاء بفاس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس، وذلك في إطار مواصلة تنزيل الورش الوطني المتعلق بإرساء المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح شامل وعميق في المنظومة الصحية الوطنية. وأكد سيد خنوش في مستهل الاجتماع أن تفعيل المجموعة الصحية الترابية بجهة فاس مكناس يشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ حكامة صحية جهوية أكثر قربا وفعالية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنات والمواطنين، وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية على صعيد الجهة، وذلك انسجاما مع الرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية. وشدد رئيس الحكومة على أن لجهة فاس مكناس أهمية خاصة داخل المنظومة الصحية الوطنية، إذ يبلغ عدد سكانها حوالي 4.5 ملايين نسمة، أي ما يقارب 12% من الساكنة الوطنية. كما دعا السيد خنوش مختلف المتدخلين والجهات المعنية إلى مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة إنجاز مشاريع بناء وتأهيل المستشفيات الإقليمية والجهوية بجهة فاس مكناس المندرجة ضمن المخطط الاستعجالي لتعزيز العرض الصحي وتقريب الخدمات الصحية من ساكنة الجهة. استعرض وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة أمس الثلاثاء بالجديد الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى التصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها إفريقيا ومواكبة دينامية التنمية والازدهار الذي تشهدها القارة. وفي مداخلة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا المنظم في إطار منصة مراكش بمدينة الجديدة تحت الرئاسة المشتركة للمملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تطرق السيد الوزير إلى السياق الأمني الذي تشهده القارة. وفي هذا الصدد أشار السيد بوريطة إلى العديد من التطورات المقلقة، خاصة توسع الإرهاب وطابعه الإقليمي في القارة وتزايد النزاعات المسلحة وتنامي الترابط بين الجماعات الإرهابية والحركات الانفصالية والجريمة العابرة للحدود، فضلا عن التحديات التي تفرضها التحولات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي. أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بمجلس المستشارين أن الوزارة تشتغل

على إقامة مركز لمراقبة الملاحة البحرية بالمحيط الأطلسي بين مدينتي طرفاية والعيون. وأوضح السيد قيوح في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول تعزيز الأسطول البحري الوطني أن هذا المركز سيمكن من مراقبة السفن الآتية من جنوب القارة الإفريقية وأمريكا الجنوبية والتي تعبر المحيط الأطلسي من الجويرة إلى شمال المملكة وتأمين سلامتها، وذلك بالتنسيق التام مع البحرية الملكية. وفي سياق ذي صلة، أبرز سيد قيوح أن المناظرة الوطنية الأولى للنقل البحري التي انعقدت يوم 21 و 22 ماي الماضي تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله شكلت فضاء للتفكير والتشاور حول مستقبل القطاع البحري انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتنمية الواجهة الأطلسية للمملكة وتمكين دول الساحل التي لا تمتلك حدودا بحرية من الولوج إلى المحيط الأطلسي. جرى أمس الثلاثاء برباط إطلاق أشغال لجنة الإشراف على استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية برسم الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وذلك خلال اجتماع ترأسه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد. ويندرج إطلاق أشغال هذه اللجنة في إطار الاستعدادات التي تقوم بها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل من أجل التحضير الجيد والمضبوط لاستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية من لدن الأحزاب السياسية التي ستشارك في انتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر المقبل. وأكد بن سعيد في كلمة بالمناسبة على انخراط الوزارة في مواكبة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في الشق المتعلق بالتواصل إلى جانب الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق بمجلس المستشارين أن الوزارة تواصل جهودها بشكل متكامل لضمان تأطير ديني رصين يواكب تحولات مغاربة العالم. وأوضح السيد توفيق في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول تقوية وتحسين الأمن الروحي لمغاربة العالم أن تأطير الحياة الدينية لهذه الشريحة من رعايا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يندرج ضمن أولويات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي تحرص على ضمان الرعاية الدينية والروحية لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وصون هويتهم. أشرى وسيط المملكة حسن طارق أمس الثلاثاء بمقر المؤسسة مباحثات مع سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب ديمتير تزانتشييف، وذكر بلاغ لمؤسسة الوسيط أن هذا اللقاء شكل فرصة استعرض خلالها وسيط المملكة المهام الدستورية للمؤسسة وخصوصيتها المهنية وأهدافها الاستراتيجية وكذا خارطة الطريق الجديدة لها. وأوضح طارق أن هذه المقاربة المجددة تتمثل في الانتقال من الوساطة المؤسساتية التقليدية القائمة على معالجة الشكايات ورصد الاختلالات الإدارية إلى مبادرة فتح النقاش العمومي حول القضايا المرتبطة بالسياسات العمومية ذات الأثر على حقوق المواطنين. أكد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية شيلتر إفريقيا ليونيل زينسو أن المغرب يشكل نموذجا في مجال تمويل السكن بفضل نجاحه في تطوير حلول ملائمة لتلبية حاجيات الأسر لا سيما من خلال آليات الضمان التي تيسر الوصول إلى القروض. وأبرز زينسو في كلمة بمناسبة افتتاح الدورة 45 للجمعية العامة السنوية لبنك التنمية شيلتر إفريقيا التقدم المحرز من قبل المغرب في دمج القطاع غير المهيكل ضمن النظام المالي، وذلك بفضل الرقمنة والاستغلال الأمثل للمعطيات وإرساء آليات تمكن من تقييم القدرة على السداد للفئات التي كانت مستثناة تقليديا من التمويل البنكي. لقي 24 شخصا مسرهم وأصيب 2861 آخرون بجروح إصابات 113 منهم بليغة في 2103 حوادث سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من فاتح إلى 7 يونيو الجاري. وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السيري والجولان، أوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 49,042 مخالفة وإنجاز 6,840 محضرا أحيلت على النيابة العامة واستخلاص 42,202 غرامة صلحية. رياضيا هذه المرة، أكد رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم سامير شاود أن بدء منتخب بلاده غمار منافسات بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة المنتخب المغربي يعد شرفا للسيليساو، حيث سيقابل منتخبا أبهر العالم بتنظيمه ورباطة جأشه وهويته الكروية. وفي حديث

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. مستمعتنا، مستمعين في كل مكان، أهلا بكم. كما وعدناكم مواصلة لتقديم سلسلة لقاءات الإذاعية المبرمجة، يكننا نعرف بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بجهة داخل وادي الذهب، طبعا بتنسيق مع المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخل وادي الذهب، وأيضا انطلاقا من برامج انخراط المعاهد والمؤسسات الجامعية ومراكز التكوين في دعم هذا المبادرة القيمة. أنا جيت سعيد في هذه الحصة الإذاعية أنني نستضيف المسؤول عن المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة داخل وادي الذهب، وكيف تعرفوا جميع هي مؤسسة لتكوين أطر التربية والتكوين، وطبعا كتساهم بشكل نوعي في الرفع من جودة منظومة التربية والتكوين بجهتنا من خلال الوظائف ديالها أو مهام التكوين الأساس والمستمر لكتأمن المختلف الفاعلين التربويين. باسمكم مستمعينا الأفاضل كنرحب بالأستاذ الفاضل سيدي محمد أوبيت، هو مدير المركز الجهوي لمهن التربية

0: والتكوين لجهة داخلة وادي الذهب. مرحبا بك الأستاذ سيدي محمد.
1: شكرا جزيلا سي العهدي، وشكرا على الاستضافة، شكرا كذلك على الاهتمام بهذا الموضوع الحيوي جدا الذي توليه وزارة التربية الوطنية، يعني أيما اهتمام، وخصوصا أنه يتماشى مع معطيات وخارطة الطريق. شكرا كذلك على الاهتمام به لكونه يصب في مصلحة التلميذ
0: صحيح
1: بشكل مباشر، ويعني يبدد كل الصعوبات وكل يعني الغموض الذي يكتنف مستقبله أي ما بعد البكالوريا. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة.
0: وأنا أيضا بدوري كنحييك وكنحيي انخراطك الإيجابي المعروف عنك سيدي محمد. طيب، ياك أننا نقرب المستمعات والمستمعين أكثر من المركز، ما كرهش سيدي محمد أنك تعطينا واحد تعريف موجز أو مركز بهذه المؤسسة، خاصة الفئات اللي هي معنية بالتكوين، وشن هي أهداف التكوين في هذا المركز، التخصصات المتاحة، وأيضا آجال تسجيل ما دام أنا كنخاطبوا التلاميذ ديال سنة تانية بكالوريا، وأيضا إلى عدو فيه مباريات الولوج، مدة الدراسة والآفاق المهنية واندماج الخريجين. إذا بغينك تقرب المستمعين من هذا المركز اللي بصراحة فخورين في جهتنا أن يكون عندنا في مدينة الداخلة هذا المركز، لأن مفخرة تربوية حقيقية. نعم.
1: إذا بالنسبة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، كما قلتم هو مؤسسة لتكوين الأطر العليا، وهو يعني يندرج ضمن مؤسسات يعني مراكز تكوين الأطر التربوية الـ14 في المغرب. في كل جهة هناك مركز جهوي، ثم بالإضافة إلى مركزين وطنيين وهما مركز تكوين مفتش التعليم والمركز الوطني للتوجيه والتخطيط. إذا فهذو كلهم يعني تابعين لقطاع التربية الوطنية، هم مراكز لتكوين أطر التربوية. بالنسبة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين جهة الداخلة والذهب، هو مؤسسة لتكوين أطر العليا، وتم إحداثه على غرار باقي المراكز بموجب مرسوم يعني 2012 المحدث للمراكز. كان آخر مؤسسة لي يعني آخر مركز تم تدشينه على صعيد المملكة، وابتدأ الاشتغال منذ سنة 2000 فبراير 2018. المركز الجهوي يعني يستهدف فئتين، فئة يعني الأساتذة المستقبليين، ثم كذلك فئة الأطر الإدارية. بالنسبة يعني تكوين الأساتذة، سواء الذين سيشتغلون في يعني في السلك الابتدائي أو الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي، هناك شروط معينة للولوج المركز، وهو الحصول على الإجازة، سواء كانت إجازة أساسية يعني من أي جامعة أو إجازة في التربية، وهذا يعني يجب تسليط الضوء عليه، وخصوصا أن في الجهات الجنوبية الثلاثة لا توجد مؤسسة جامعية تعنى بالإجازة في التربية. والمؤسسات التي تعنى بالإجازة في التربية هي كلية علوم التربية، المدارس العليا للأساتذة، والمدارس الوطنية للتربية والتكوين. وأقرب مؤسسة جامعية تعنى بها توجد بأكادير، وهي المدرسة الوطنية للتربية والتكوين التابعة لجامعة بن زهر. لذا بعد الحصول على الإجازة، ورغم أنه سيتم مستقبلا، أتوقع أنه سيتم يعني الاكتفاء فقط بالطلبة الحاصلين على الإجازة في التربية.
0: لأن
1: اللي
0: مؤهلين أكثر
1: أكيد
0: طب.
1: اليوم لا زال الباب مفتوحا لجميع الطلبة في الإجازة، بعد الإعلان عن المباراة، والذي لا يوجد تاريخ محدد لها سنويا حسب يعني مرسوم الوزارة. أحيانا يكون في شهر نوفمبر، أحيانا في شهر ديسمبر. بعد النجاح الطالب أو المترشح في الاختبارات الكتابية ثم الاختبارات الشفوية ورائس مهني، يلتحق بتكوين مدته تنتهي بمتم يوليوز في السنة التي يعني يتقدم فيها. وبعد استيفائه لجميع المجزوءات ونجاحه، يعني يمكن له في السنة الموالية ممارسة التدريس. هذه القضية يعني منذ سنة 2020 ذهبت الوزارة في إطار الإصلاح العام لمجال تكوين الأساتذة لتبني معايير يعني أوروبية، من خلال أن تكوين المدرس سيستمر لمدة 5 سنوات، من بعد البكالوريا يستمر 5 سنوات، 3 سنوات تكوين أساس في الجامعة وبالخصوص في المؤسسات المعنية بالإجازة في التربية من قبيل كلية علوم التربية لناس ولازاف، المدارس العليا، المدارس الوطنية للتربية والتكوين 3 سنوات، بعد ذلك سنة للتكوين التأهيلي داخل المراكز، لأن المركز أساسا مهمته هو مهننة المترشح الطالب لكي يصبح يعني قادرا على التحمل الكلي لمسؤولية التدريس
0: إذن هذا بمواصفات عصرية.
1: عصرية، ثم السنة الموالية وهو أو هي تتحمل أو يتحمل مسؤولية التدريس يعني في إطار التدريب ويعني الميداني، ويكون بالتالي 5 سنوات قبل أن يكون أستاذا مرسما يعني يمارس التدريس يعني بجميع قدراته وبالكفايات المطلوبة له. إذا هذه فئة. الفئة الثانية وهم الأطر الإدارية، بعد توفرهم على شروط معينة منها عدد سنوات تدريس إلى آخره واجتيازهم لمباراة فيها شق كتابي وشق شفوي، يستفيدون من سنتين تكوينيتين داخل المراكز تتوج بحصولهم على دبلوم،
0: ويتلقون فيها ما هو نظري
1: طبيعة
0: وتطبيقي
1: الحال
0: أم لا؟
1: جميع يعني جميع طلبة المركز سواء كانوا سلك التدريس أو الأطر الإدارية التربوية يعني يخضعون لتكوين نظري وتطبيقي، والمزاوجة بين النظري والتطبيقي هو ما يعطينك خاصة وجودة خاصة للتكوين. فهم منذ بداية السنة الأولى مثلا، يعني الطلبة الأساتذة المستقبليين يستفيدون من تكوين ميداني لمدة 6 ساعات أسبوعيا، وكذلك بالنسبة يعني للطلبة في سلك أطر الإدارة التربوية يستفيدون كذلك من تكوين ميداني ومصاحبة ميدانية، وهي فرصة يعني أغتنمها لتقديم جزيل الشكر لجميع الذين يساعدون في أن تمر هذه التكوينات الميدانية في أحسن الظروف، من أساتذة مستقبلين، من مديري مؤسسات تعليم، من مديريات إقليمية، وكذا من أكاديمية جهوية للتربية والتكوين. فلولا تضافر الجهود لما يعني توفقنا في أن نجعل مزاوجة ما بين التكوين النظري والتكوين التطبيقي الميداني الهام جدا. نعم، إذا هذا بصفة عامة الملامح الدخول، يعني من يهمه الأمر بالنسبة للمركز الجهوي. نحن لا نستقبل مباشرة ما بعد البكالوريا، ولكن يمكن أن يعني لو كانت الجهة فيها مؤسسة معنية بالإجازة في التربية فسيكون من واجبنا مصاحبة الطلبة منذ السنة الأولى بخصوص في ما يسمى بالأعمال التربوية، لأن الطالب الذي يلتحق بمؤسسة من المؤسسات المعنية بالإجازة في التربية يستفيد من منحة، وهذا في إطار واحد اتفاقية شراكة ما بين وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية لتمكين هذه الطلبة من أجرة 1000 درهم شهريا مقابل أعمال تربوية يقومون بها داخل المؤسسات التربوية، من قبيل الدعم التربوي، من قبيل يعني دعم الحياة المدرسية والأنشطة داخل الأندية إلى آخره، بإشراف أساتذة معينين مستقبلين. وهذا يعني خاص بفترة 3 سنوات التي يخضع فيها الطالب وهو في مؤسسة جامعية. بعد تخرجه يستفيدون هذا يعني هذا الطلبة الذين يعني الحاملين والحاصلين على شهادة الإجازة في التربية يكون لديهم امتياز بالمقارنة مع الطلبة الحاصلين على إجازة أساسية، هو أنهم لا يخضعون لانتقاء أولي.
0: حكم من
1: نعم
0: اصلا هم. طيب مزيان فرصه هذه يا سيدي محمد. حاليا المقر ديال المركز يتواجد بحي مولاي رشيد، ولكن نبغي تزف هذه البشرة للساكنه ان فيه مقر ان شاء الله قيد الانجاز بمواصفات لتكوين تليق بمركز هذه هي وظائفه، هذه هي قيمته.
1: أكيد يعني، وهذا جاء في إطار شراكة ما بين مجلس الجهة مشكورين والوزارة الوصية لبناء مقر يتواجد بالمدخل الشمالي للمدينة في على مساحة تفوق الهكتارين والنصف وبمواصفات جد عالية، وتوفر يعني فرص التكوين بجودة عالية جدا. والبناية الآن في حدود تقريبا 70% من
0: نعم
1: إنجازها، ونحن نتمنى إن شاء الله أن يتم يعني أن ترى النور
0: إن شاء
1: قريبا،
0: الله.
1: نظرا لأننا يعني نهدف إلى أن يتكون جميع طالبات وطلبة الداخلة يعني
0: جميل،
1: داخل
0: إذن
1: الجهة.
0: إن شاء الله هذه المنشأة ستكون مفخرة تربوية وعمرانية بجهتنا. طيب أكيد سيدي محمد، وبيتنا من المهام الأخرى للمركز التكوين المستمر لمختلف الفاعلين التربويين بالجهة. ما كرهتش أنك عود هذه النقطة، أنك تعود توضحها أكثر للمستمعين من خلال تبيان دور المركز في تفعيل هذه
1: نعم،
0: المهام.
1: كما تعلم سيدي أن التكوين التأهيلي وحده لا يكفي، وعلاقة المركز بالطلبة وبالخريجين لا تنتهي بانتهاء الموسم التكويني، بل تستمر، ولكن كذلك تتشعب علاقته بأساتذة من ذوي الخبرة. فبالتالي فهناك مذكرات ومراسلات ومقررات وزارية مؤطرة لمجال التكوين المستمر، والتي يعني تؤكد على أن المركز يساهم، ونحن يعني حسب هذه المذكرات نقوم بالمساهمة في بناء، أولا في البداية في تحديد حاجيات، بعد تواصل استعمال آليات معينة من قبيل استمارات إلى آخره،
0: في نوع من التشخيص
1: أكيد، وحتى يعني لي فوكس جروب أو ما يسمى بالمجموعات البؤرية لجميع الفئات، ويتم تحديد الحاجيات. بعد تحديد الحاجيات يتم دراستها، ثم يتم بناء المخططات. يتم بناء المخططات بناء على معطيين، المعطى الأول هو ما قالته الحاجيات، والمعطى الثاني بناء على أولويات الوزارة. فإذا كانت الوزارة تولي أولويات اليوم المجال الريادة ومدارس الريادة، فنحن كذلك في إطار بناء المخططات الجهوية للتكوين والإقليمية للتكوين المستمر يجب أن يعكس هذا المخطط أولويات الوزارة دون أن يغفل يعني الحاجيات المعبر عنها. ثم نساهم في السهر على تنفيذ هذه المخططات. هناك لجنة قيادة جهوية خاصة بالتكوين المستمر، مدير المركز هو يعني داخل رئيسها هو السيد مدير الأكاديمية، ونائبه هو مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، ونسهر كذلك على يعني لجنة تتبع تنفيذ هذه التكوينات المستمرة. بعد ذلك نقوم في نهاية السنة التكوينية نقوم بتقييم الحصيلة، حصيلة سنوية للتكوينات المستمرة، والإشارة في التكوين المستمر يعني مجال خصب جدا، يساهم كذلك في تجويد قدرات الأساتذة ليس فقط الجدد ولكن حتى القدامى، وهو يعني كيشكل فرصة لتبادل الخبرات والأفكار
0: ومواكبة المستجدات.
1: ومواكبة المستجدات. وبالتالي ف يعني دورنا لا ينحصر فقط في التكوين التأهيلي للطلبة، ولكن كذلك المساهمة في تنفيذ وإنجاز وبناء وتقييم التكوين المستمر في الجهة بصفة عامة. يعني هذا دور
0: نعم.
1: المركز الجهوي.
0: إذن طيب سيدي محمد، عاد اليوم معروف عند ساكنة الجهة بل على الصعيد الوطن أن المركز عنده واحد إشعاع كبير على المستوى الوطني والجهوي من خلال تنظيمه لمجموعة من الأنشطة الموازية وتخليده لتظاهرات وطنية ودولية للطلبة، من خلال طبعا التعامل مع الطلبة المتدربين وأيضا لفائدة مختلف الفاعلين التربويين بالجهة. إذا كان ممكن تعود مادام الموضوع يتعلق بالمركز، تحدثنا عن بعض الأنشطة اللي يقوم بها المركز، ونعرف ما شاء الله هي ياسر أو هادفة. نذكر فقط أنكم مؤخرا ضمتوا الندوة الوطنية الموسومة بعنوان الثقافة المالية بالمؤسسات التعليمية، الأدوات والممارسات والآفاق المستقبلية. بصراحة عد الفضاء ديال المركز دائما يعرف أنشطة إشعاعية على مستوى الجهة، وفيها أيضا عندها بعد وطني ودولي.
1: دولي. نعم، طبيعة الحال لابد من الإشعاع. لا، نحن يعني لدينا أعداد متحكم فيها من الطلبة، وبالتالي فلا محيدة عن يعني خلق إشعاع جهوي وطني ودولي. بالنسبة للمركز يقوم بتنظيم نوعين من الأنشطة، هناك أنشطة وثيمات قارة، مثلا حينما نتحدث عن التكوين عن بعد، هذه من يعني المواضيع التي نناقشها سنويا في إطار يعني ندوات وطنية ودولية، نعمق التفكير فيها قصد يعني تملك المجال في مجال كذلك الرياضيات، في مجالات معينة، ولكن كذلك فيما يخص الخصوصيات الجهوية، وبالخصوص الثقافة الحسانية. لدينا كذلك موعد قار
0: وفي
1: سنوي
0: خلية أظن داخل المركز.
1: سنتحدث عنه في إطار البحوث، في إطار البحث، يعني مواعيد قارة. ثم هناك أنشطة يعني مجال تكوين المدرسين نهتم به كثيرا، ونظمنا في 5 و6 دجنبر 2025 ندوة دولية حضرها يعني عدد من الفاعلين من الولايات المتحدة الأمريكية، من كندا، من المملكة المتحدة، من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، لتعميق التفكير في مجال تكوين المدرسين وإبراز التجربة المغربية الرائدة في هذا المجال، ولكن أيضا الاستفادة من يعني تجارب دولية ناجحة. لا بد من هذا الإشعاع يعني في القريب العاجل جدا، ربما الأسبوع المقبل إن شاء الله سنستضيف كذلك جامعة راندولف الأمريكية التي القادمة إلى الداخل لعقد شراكة مع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، هذا في إطار، وذلك بعد موافقة الوزارة الوصية، وهذا في إطار الإشعاع والتعاون الذي يتجاوز ما هو جهوي ووطني ليصل إلى ما هو دولي. هذه الأنشطة والندوات يحضرها، وهو ما يثلج الصدر، يحضرها خبراء يعني على حسابهم الخاص. آخر ندوة يعني الثقافة المالية إلى آخره حضرها ناس من طنجة، من الرباط، من أكادير، من جميع هذا للداخلة للاستفادة وللتفاعل، ولا أظن أنهم يعني سيأتون وسيتجشمون عن السفر لولا أنهم يعرفون أن هناك فائدة وهناك إشعاع وهناك قيمة علمية مضافة لهم. وبالتالي فالإشعاع هو جزء وثقافة أصبحت راسخة داخل عمل المركز، ولا زال لدينا الكثير إن شاء الله
0: صحيح.
1: خلال هذه السنة التكوينية.
0: طيب أكيد سيدي محمد أننا كنستهدف من خلال هذه السلسلة ديال اللقاءات عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، اللي استضفنا فيها مختلف المعاهد ومؤسسات التعليم العالي بالجهة، كنستهدف تلميذات وتلاميذ سنة ثانية بكالوريا وطبعا أسرهم. سيدي محمد، الحاصلين على شهادة البكالوريا واللي يدوروا أنهم يكونوا إن شاء الله أساتذة ديال المستقبل وأطر قارة لجهتنا ويشتغلوا في المؤسسات التعليمية، أشنو هو المسار التكويني اللي حانيهم أو لا اللي عندهم، والمدة ديالو في هذا المسار التكويني ديالو؟
1: نعم، بالنسبة يعني الطلبة يعني المقبلين على الحصول على البكالوريا إن شاء الله، أنا أنصحهم بالتوجه لمؤسسات التعليم العالي المعنية بالإجازة في التربية،
0: صحيح،
1: يعني
0: لأن مستقبلا غيتم هذو مرة وافد
1: هذا ما
0: منين
1: أتوقعه.
0: يستقطبوا.
1: نحن
0: نعم
1: الآن منذ إنجاز يعني منذ خلق هذه التجربة الإجازة في التربية، أصبح العدد الذي يتصاعد سنة بعد سنة من الطلبة المقبولين داخل المراكز من هذه الفئة بالضبط. فيعني
0: وهذه فئة نوعية، لأن
1: أكيد بغض النظر عن البكالوريوس سواء كانت في العلوم الاقتصاد إلى آخره، يتم يعني أنصحهم باجتياز بدخول هذه المؤسسات، التكوين داخلها لمدة 3 سنوات، ثم تقدم ترشح لاختبار يعني الاختبارات الشفوية الكتابية والشفوية والرائز المهني الذي تشرف عليه المراكز الجهوية والمهن التربية والتكوين، قصد يعني الاستفادة من سنة تكوينية ثم ممارسة التدريس التي هي رسالة قبل أن تكون مهنة. وبالتالي أنا صراحة لا يمكن أن نرفع التحديات سواء الجهوية والوطنية ونخطو خطوة إلى الأمام دون الاهتمام بمجال قطاع التربية والتكوين، ودون الاهتمام بمجال تكوين من سيشرف على تأطير وتكوين تلميذات والتلاميذ أبناءنا وجيل المستقبل. إذا أنصحهم اتخاذ هذا المسار مؤسسات المعنية بالإجازة في التربية، وبالخصوص كلية علوم التربية، ثم المدارس العليا للأساتذة، ثم المدارس الوطنية للتربية والتكوين وهي منتشرة.
0: صحيح.
1: هذا ونتوقع إن شاء الله أنه قد تكون نواة لهذه المؤسسات في إحدى الجهات الجنوبية الثلاث، لأنه أقرب مؤسسة توجد بأكادير، فلا أظن أن الجهات الجنوبية الثلاثة ستبقى، ونحن الآن نشهد مؤسسات
0: نتمنى إن
1: من
0: شاء
1: قبل
0: الله
1: إن شاء
0: تكون في
1: الله.
0: الدخلة
1: إن شاء الله لما
0: وتتعين.
1: لا، لما لا
0: نعم.
1: إن شاء الله.
0: طيب سيدي محمد، من بين الأسئلة اللي كتبادر الأذهان ديال المستمعين، الحديث عن دور مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني في مسايرتها أو دعمها الأوراش التنموية الجهوية. بالنسبة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، أين تتقاطع مع هذه العملية؟
1: أكيد إذا كنا كنتكلم على مثلا كلية الطب، أنها توفر لنا الأطباء، والمؤسسات المعنية بالهندسة توفر لنا المهندسين، يعني المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين هدفه الأساس هو تحقيق اكتفاء ذاتي من الأطر
0: صحيح.
1: التربوية والإدارة التربوية بصفة عامة، سواء كانت نتحدث عن مدرسين أو أطر إدارية. الهدف هو تحقيق هذا الاكتفاء الذاتي، ولكن ليس الوقوف عند فقط تحقيق الاكتفاء الذاتي عدديا، ولكن حتى في الجودة. يعني هدفنا
0: إذن
1: هو
0: كم من وكيف
1: كم، يعني الحصول على اكتفاء ذاتي كما وكيفا من الأطر القادرة على تحمل مسؤولية التدريس، وكذلك على الأطر القادرة على إدارة المؤسسات التعليمية، والتي قد يعني في مستقبلا تتحمل مسؤوليات في وزارة التربية الوطنية. إذا هذه هي مساهمتنا. هناك طلب متزايد على الأطر الإدارية والتربوية داخل المؤسسات التعليمية، فهدف المراكز هو الاستجابة لهذا الطلب، ولا يمكن الحديث عن أي طفرة ونوعية دون الاهتمام بهذا المجال.
0: طيب سيدي محمد، كنا ترنا واحد الموضوع ولكن نعود نرجع له، وهو أن فيه جانب في المركز كيشعروا حتى الساكنات ديال جهتنا ولا على صعيد الوطن، أن فيه عناية قصوى على صعيد المركز كيتعلق بمجال أو محور البحث تربوي، لأن عرفت أنا هذه من نقاط القوة اللي في المركز. ما كرهتش أنك تقرب المستمعين عن هذا الجانب اللي كيتعلق بمجال أو محور البحث التربوي.
1: أكيد مجال، يعني تحدثنا في البداية عن مهام المراكز الجهوية، وتحدثنا عن التكوين التأهيلي، تكوين الأطر الإدارية والتربوية، ثم تحدثنا عن المساهمة في التكوين المستمر. ولكن من المهام الموكولة كذلك المراكز، والتي تؤطرها مذكرات يعني رسمية، هو الاهتمام بالمجال البحث العلمي في المجال التربوي. هناك مذكرات تؤطر هذه الهياكل، فنتحدث عن فرق بحث، ثم فوق ذلك مختبرات بحث، ثم مراكز دراسات. فلدينا الآن اليوم في المركز ابتدأنا بفريق بحث واحد، وهو الذي يهتم بمجال الثقافة الحسانية إلى آخره، ولديه يعني رؤية ولديه
0: وتراكمات أيضا
1: أكيد،
0: تبارك الله.
1: بالإضافة إلى انفتاح على عدة فاعلين الذين يشتغلون في مجال الثقافة الحسانية ولديهم مواعيد قارة يشتغلون فيها. اليوم أصبح لدينا 5 فرق بحوث بالإضافة إلى مختبر بحث. اليوم الحمد لله هيكلة جد متقدمة، والهدف هو إنجاز بحوث تساير يعني المشاكل المتعلقة بمجال التربية والتكوين، وبحوث علمية في هذا المجال. مجال آخر في إطار البحث هو وهو الاهتمام بالبحوث المنجزة من طرف الطلبة، فهناك بحوث تدخلية يعني مطالب بها الطالب خلال سواء طالب في إطار يعني الذي يتلقى تكوينه في أطر التدريس أو في أطر الإدارة التربوية، وهي بحوث تدخلية يعني من خلال ملاحظة يعني ظاهرة معينة خلال التدارب الميدانية ثم معالجتها إلى آخره. نهتم كذلك بهذا المجال وبتجويد البحوث التدخلية للطلبة، وبالتالي أصبحنا نراكم خبرة في مجال البحث العلمي في المجال التربوي، سواء المنجز من طرف الطلبة أو المنجز من طرف الأساتذة المكونين. والحمد لله هذه السنة استقبلنا تقريبا 17 أستاذ تمت إضافته مساعد لفريق المركز لإغناء هذه التجربة، وهو ما أهلنا أن يصبح عندنا 5 فرق بحث ومختبر بحث. والمختبر مهم جدا لأنه يقوم بتجميع عمل عدد من فرق البحث، ويكون كذلك هناك جودة أعلى، ونتحدث عن مجهود أكثر. هدفنا هو أن هذه الفرق البحث وهذه الهياكل تستجيب من خلال بحوث علمية في مجال التربوي للإشكالات التي تعاني منها الجهة. مثلا إذا كنا الجهة مثلا تعاني من مشكل الهدر المدرسي، لا بد أن يساير البحث العلمي ويجيب عن ويقترح حلول مبنية على أسس علمية لمواجهة هذه الظاهرة. وبالتالي هذا يتطلب تنسيق ما بين جميع الفاعلين في إطار التربية، بين الأكاديمية وما بين المركز وما بين المديريات الإقليمية وبين المؤسسة التعليمية بالأساس. كذلك يتطلب تنسيق ما بين جميع الفاعلين، من أساتذة مكونين، من أساتذة ممارسين داخل الفصول، من مفتشين تربويين، فالجميع مطالب بتكاثف الجهود لإنجاح يعني هذه التجربة البحثية.
0: صحيح. إذا بصراحة السي محمد غير فقط من هذه الإحاطة اللي فيها تركيز وإيجاز، كيتبين بأن بصراحة الأداء ديال المركز أداء نوعي متقدم، فبالتالي لابد أن الجميع تضافر الجهود ديالو من أجل تقديم الدعم لهذا المركز، لأن ربح كبير ما دام يوفر ويؤمن هذه الأطر ديال المستقبل، وهي قارة وفي قطاع كيف قلت اللي هو أساسي. الحديث معك شائق ورائق السيد محمد بيت، استعدري إلى عد في كلمة نختمه، وما كرهتش أنها تكون على شكل نصيحة نعطى للتلامذة اللي يدوروا اللي عندهم أمل أنهم يشتغلوا في مجال التربية والتكوين، خصوصا اللي عندهم رغبة يعودوا أساتذة ديال المستقبل.
1: أنا فقط أهيب ب يعني التلميذات والتلاميذ العناية بهذه يعني بهذا المجال ديال التدريس الذي يعتبر رسالة، ومن خلال يعني الانخراط في المؤسسات التي المعنية بالإجازة في التربية، ومن خلال كذلك يعني ولوج المراكز الجهوية للمهن التربية والتكوين. لا أخفيك سرا أنني فخور جدا بما تقوم به إذاعة الداخلة، والتي تؤكد على يعني دور الإعلام في خلق تلك الجاذبية التي افتقدت للأسف للمدرس. فتأتي إذاعة الداخلة لتسلط الضوء على أهمية هذا الفاعل التربوي، في ليس فقط في بناء الذات إلى آخره، ولكن في بناء الوطن. بصفة عامة، فشكرا جزيلا لإذاعة داخلة على هذه الفرصة، ونتمنى إن شاء الله التوفيق لكم أستاذة.
0: وحنا بدورنا كنحييو المجهودات ديالك سيدي محمد وبيط، ومن خلال كل من يشتغلون داخل هذا المركز مختلف أصنافهم ومهامهم، بصراحة مركز نعتز ونفتخر به على مستوى جهتنا. إذا باسمكم مستمعاتنا مستمعين الكرام، أشكر ضيفي وضيفكم الكريم على كل ما تفضل به من معلومات، الأستاذ الفاضل سيدي محمد أبيط اللي استضفناه بصفته مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة داخلة وادي الذهب. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.

اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
4: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
7: اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم، أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا
8: نشرة الأخبار.
9: أهلا ومرحبا بكم في هذا العرض الإخباري المفصل، هذه أبرز العناوين. بتعليمات سامية من جلالة الملك المغرب يعطي انطلاقة عملية العبور الأكبر. مرحبا في نسختها 26، منظومة شاملة للاستقبال تروم تسهيل عبور مغاربة العالم إلى وطنهم الأم. سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط يؤكد موقع الرباط المتميز ضمن السياسة الخارجية لواشنطن، علاقة تاريخية تمتد لأكثر من قرنين ونصف تضم ما هو سياسي، اقتصادي، ثقافي وأمني. اليوم الثاني من الدورة 45 للجمعية العامة السنوية لبنك التنمية شيلتر أفريك يناقش في مائدة مستديرة على المستوى الوزاري تحديات السكن بالقارة السمراء، والتجربة المغربية في هذا المجال محط إشادة واسعة. المغرب الشريك الموثوق ضمن خارطة التعاون الدولي والإفريقي يبرز خلال الاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا رؤيته التي تجمع بين التنمية والازدهار كحل أول للاستقرار والأمن. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى تفاصيل نشرة الواحدة. أولى مواد هذه النشرة نستهلها بأكبر عملية عبور ينظمها المغرب لأزيد من ربع قرن من الزمن. الحديث هنا عن عملية مرحبة في نسختها 26 التي أعطيت انطلاقتها هذا اليوم بتعليمات ملكية سامية من مدينة طنجة وبالضبط من ميناء طنجة المتوسط. منظومة شاملة للاستقبال ستتم بشكل متزامن بكل من المغرب وإسبانيا وإيطاليا من أجل توفير كل الظروف لعبور مغاربة العالم من الضفة الأخرى إلى وطنهم الأم، تتضمن ما هو اجتماعي طبي وإنساني. من مدينة طنجة تنضم إلينا مفادتنا وسام الحنكري. وسام مرحبا بك معنا، هل لك أن تقربينا من انطلاق عملية مرحبة 2026 وكيف هي الأجواء التي ترافق هذه العملية؟
10: نعم سارة، نتواجد بميناء طنجة المتوسط حيث رست قبل قليل أول باخرة تندرج ضمن عملية مرحبة 2026 والقادمة من الجزيرة الخضراء. مؤسسة محمد الخامس للتضامن أطلقت اليوم الأربعاء عملية مرحبة 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. المغاربة الذين التقيناهم قبل قليل والقادمين من مختلف الدول الأوروبية عبروا عن ارتياحهم لإجراءات الاستقبال، وكذلك عن فرحتهم وسعادتهم التي تغمرهم اللحظة بلقائهم تراب الوطن، الوطن الأم.
11: فرحة كبيرة والله، الحمد لله كل شيء داز مزيان على الحمد لله. استقبال زوين
8: لازم خير احسن مستقبل احسن حاجه
12: والرحله مزيانه واستقبلونا الناس ديال المغرب الله يعمرها دار استقبلونا مزيان الحمد لله صافا مزيان وجينا مزيان ركبنا مزيان جينا في الباطو الباطو نقي مزيان النظافه كاينه الحمد لله مرتاحين استقبال مخير الحمد لله
13: كان عملية موفقة وسهل لنا الأجواء باش نوصلوا في ظروف حسنة وباش ما نتعطلوش وحنا جينا في أحضان الوطن
14: اليوم وصلنا الحمد لله بلادنا نسكروكم ونسكرو الزماليك.
10: مؤسسة محمد الخامس للتضامن تساهم في تنفيذ هذه العملية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين وتقوم بتفعيل المنظومة الشاملة للاستقبال بشكل متزامن بكل من المغرب وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا عند منتصف الليل. نسخة هذه السنة سارة المنظمة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجه مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. وسام الحنكاري هشام ياسمين من ميناء طنجة المتوسط.
9: وعملية مرحبا التي انطلقت اليوم والمتواصلة إلى غاية 15 من شتنبر القادم ستقدم خدماتها على مستوى 26 نقطة عبور 20 منها بالمغرب وستة أخرى موزعة على إيطاليا وفرنسا وإسبانيا. مساعدون اجتماعيون أطر طبية وإدارية ستصل الليل بالنهار من أجل تقديم خدمات 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع سواء خلال مرحلة الوصول إلى أرض الوطن أو عند العودة إلى بلدان الإقامة. عتيق النهي معها مزيد من التفاصيل.
15: نسخة هذه السنة من عملية مرحبا تتميز بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال من بينها 20 فضاء داخل المغرب مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أهم نقاط العبور التي يستخدمونها خلال تنقلاتهم. وفي إطار هذه المنظومة عبأت مؤسسة محمد الخامس للتضامن ما يقارب 1400 شخص من بينهم أطر من المؤسسة والمساعدات الاجتماعيات والأطباء والأطر شبه الطبية والمتطوعون من أجل ضمان الاستماع والمواكبة وتقديم المساعدة والرعاية لأفراد الجالية. كما سيتم تعزيز الخدمات الإنسانية والطبية المتاحة في مراكز الاستقبال مرحبا بتوفير مداومة مستمرة يسهر عليها مكتب التنسيق المركزي المتواجد بالرباط. عمر موسى عبد الله مكلف بالمشاريع بمؤسسة محمد الخامس للتضامن.
16: اليوم بميناء طنجة المتوسط كتعطي مؤسسة محمد الخامس للتضامن وبتعليمات ملكية سامية الانطلاقة الفعلية للنسخة 26 من عملية مرحبا، وكتجسد هذه العملية العناية الموصولة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذي يتجلى في التعبئة المتواصلة والمواكبة عن قرب لأفراد الجالية. ككل سنة كيتم تفعيل منظومة الاستقبال الخاصة بالمؤسسة واللي تم تدعيمها السنة الماضية بمطاري العيون والداخلة لتصل إلى 26 موقعا موزعا بين المغرب وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا. تقدم هذه المواقع على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع خدمات الاستماع والمواكبة الاجتماعية إلى جانب الرعاية الطبية الأساسية لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
15: وتؤكد مؤسسة محمد الخامس للتضامن التزامها طيلة فترة عملية مرحبا الممتدة من 10 يونيو إلى 15 شتنبر بتوفير خدمات المساعدة الاجتماعية والرعاية الطبية على مستوى جميع فضاءات الاستقبال لمواكبة أفراد الجالية سواء خلال مرحلة الوصول إلى أرض الوطن أو عند العودة إلى بلدان الإقامة.
9: في موضوع وطني آخر وفي إطار إصلاح منظومة الصحة وتكريس العدالة المجالية ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بالدار البيضاء أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء ستات في إطار مواصلة تنزيل الورش الوطني المتعلق بإرساء المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح شامل وعميق في المنظومة الصحية الوطنية. نستمع بهذا الخصوص لوزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة تهروي.
17: إذن نعقد اليوم أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء سطات تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة. هذا الاجتماع مجلس إدارة كيختم مجموعة من الاجتماعات ديال مجالس الإدارة للجهات لمجموعة من الجهات، جهة الرباط سلق قنيطرة، العيون ساقية الحمراء، سوس مسا وفاس مكناس، واللي كيختم يعني هذه المجموعة من الاجتماعات بعد التعيينات السامية الملكية لمديرين عامين لهذه المجموعات الصحية الترابية. جهة الدار البيضاء السطات هي جهة مهمة من ناحية الكثافة السكانية والعرض الصحي، تحتاج إلى يعني حكمة جديدة لتحسين العرض الصحي، لتتبع مشاريع البنية التحتية، لتحسين جودة الخدمات وتقريب الخدمات الصحية للمواطنات والمواطنين. وهذا هو العمل اللي غيقوم به اللي غتقوم به المجموعة الصحية الترابية اللي في هذا الإطار تحسين ورش المنظومة الصحية بتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله.
9: وعن هذه المنظومة الصحية الجديدة للحكمة التي أرسيت بهذه الجهة التي تتضمن أكبر كثافة سكانية يتحدث هشام عفيف المدير العام للمجموعة الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء سطات.
18: انعقاد أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء سطات، محطة مفصلية في مسار تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الرامية إلى إرساء نموذج حكامة صحية يقوم على مبادئ الجهوية المتقدمة في مجال الصحة. ترأس هذا المجلس السيد رئيس الحكومة، وتمت المصادقة على عدة قرارات من بينها مشروع ميزانية الأربع الأشهر الأخيرة ديال سنة 2026، وكذلك الهيكل التنظيمي للمجموعة، وكذلك مخطط العمل لسنوات 2026 و2027.
9: نفتح اللحظة ملف العلاقات المغربية الأمريكية التي تعيش صفحة مشرقة في تاريخها الممتد لأزيد من قرنين ونصف من الزمن. المغرب يفرض نفسه كدعامة للاستقرار، وهو الحليف الأمتن والأكثر موثوقية لواشنطن في المنطقة. كانت هذه بعضا من الرسائل الصريحة التي جاءت في كلمة السفير الأمريكي بالرباط جوك بوكان الثالث خلال حفل الاستقبال الذي نظم بموقع شالة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني لبلاده. إشارات صريحة وواضحة تعكس موقع الرباط ضمن سياسة الخارجية لواشنطن.

0: باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لقضية الصحراء المغربية. كما أشاد السفير الأمريكي خلال حفل استقبال نظم بموقع شال التاريخي بالفرص الاقتصادية التي تتيحها منطقة الصحراء المغربية والتي تحظى باهتمام لدى الشركات الأمريكية من أجل الاستثمار الابتكار والشراكة.
1: هذا الاحتفال في هذا الموقع التاريخي لشالة يعكس عمق علاقات الصداقة مع المغرب، أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. شراكتنا تستمر في النمو في عدة مجالات: الدبلوماسية، الأمن، الاستثمار في التدريب، التبادل في مجال التربية والثقافة. من طنجة إلى الدخلة سنبقى سوا.
0: الشراكة المتعددة الأبعاد بين الرباط وواشنطن تميزت في الفترة الأخيرة بتدشين المقر الجديد للقنصلية الأمريكية بالدار البيضاء والتنظيم المشترك لتمرين العسكري السنوي الأسد الإفريقي، لتظل الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية مناسبة لتأكيد على الشراكة الاستراتيجية التي تجمع عمق التاريخ وآفاق المستقبل، جعلت من الصداقة المغربية الأمريكية واحدة من أعرق العلاقات الدبلوماسية في التاريخ الحديث.
2: نواصل هذه النشرة بالتزام المغرب لفائدة التنمية الحضرية المستدامة والسكن الميسر والابتكار المالي في خدمة المدن الإفريقية. ففي ظرفية حاسمة بالنسبة للمدن الإفريقية التي تواجه وتيرة متسارعة من التوسع الحضري وحاجيات متزايدة في مجال البنية التحتية الحديثة والمندمجة، تتواصل بالرباط أشغال الدورة 45 للجمعية العامة السنوية لبنك التنمية شيلتر أفريك، المنصة الاستراتيجية للحوار حول الأولويات الحضرية للقارة وتعبئة التمويلات المبتكرة من 44 بلدا إفريقيا. أهم ما ميز برنامج اليوم الثاني الذي تضمن مائدة مستديرة شارك فيها وزراء مكلفون بالإسكان والمالية والتنمية الحضرية من الدول الأعضاء في تقرير كريمة زحنوني.
3: عرف اليوم الثاني من أشغال هذه الدورة مناقشة السبل الكفيلة بتعبئة الموارد المالية اللازمة لمواكبة النمو الحضاري بالدول الإفريقية وتعزيز قدراتها على مواجهة التحديات المرتبطة بالسكن. وأشاد عدد من المشاركين بالتجربة المغربية في مجال السكن والتنمية الحضرية معتبرين أنها تمثل نموذجا ملهما للعديد من الدول. سيليستين كوالا المدير العام للسكن بوزارة التعمير والإسكان بالكوت ديفوار:
4: أود أن أعبر عن سعادتي الكبيرة بالمناظرة في هذا اللقاء الذي تنظمه شيلتر أفريقيا هنا بالمغرب، البلد المضيف، بلد يعتبر نموذجا يحتذى بالنسبة للعديد من بلدان أفريقيا في مجال تنفيذ برامج السكن الاجتماعي وسياسات الإسكان. فالنتائج التي حققها في هذا المجال تعد مصدر إلهام لبلداننا التي لا تزال تواجه تحديات كبيرة مرتبطة بتوفير السكن اللائق لفئات واسعة من المواطنين.
3: ومن جانبه أكد عثمان تيني المدير العام للشركة النيجيرية للتعمير والبناء العقاري بالنيجر على أهمية هذا الاجتماع الذي يوفر مجموعة من الفرص لرفع التحديات التي تواجه الدول الإفريقية في مجال السكن.
5: هذا الجمع العام هو منصة تمنح فرصا كثيرة، ونحن هنا من أجل استغلال هذه الفرص لأن بلداننا تواجه نفس التحديات التي يجب رفعها. هذا الاجتماع يرسم مسارا لتحقيق ذلك، ومشاركتنا مهمة لأننا نعيش مرحلة تحول في بلداننا، وبالتالي نحن أيضا كمسؤولين يجب أن ننخرط في مرحلة التحول هذه.
3: وتتواصل أشغال الجمعية العامة إلى غاية يوم غد على أن تتوج بانعقاد الجلسة العامة للمساهمين واعتماد مجموعة من التوصيات الرامية إلى تعزيز التعاون الإفريقي في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة.
2: المملكة المغربية الشريك الموثوق ضمن خارطة التعاون الدولي والإفريقي توقع على جهود متواصلة من أجل التصدي إلى التهديدات الأمنية التي تواجهها القارة، وأيضا مواكبة دينامية التنمية والازدهار التي تعرفها القارة السمراء. بمدينة الجديدة، حيث تتواصل لليوم الثاني أشغال الاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالة مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا، كانت التجربة المغربية في هذا المجال حاضرة بقوة. الرؤية المغربية تربط يربط أساسا بين تحقيق التنمية والرخاء كمدخل أول لمكافحة الإرهاب الذي أصبح يتسع ويتخذ أشكالا عديدة، منها ما هو مسلح وعابر للحدود ومنه ما له طبيعة تكنولوجية فرضت

0: الثورة التكنولوجية. نستمع في هذا الإطار لتوضيحات الخبير في الدراسات الاستراتيجية والأمنية الشرقاوي الروداني.
1: التهديدات التي تعرفها القارة الإفريقية على ضوء تطورات التعرفات التكنولوجية يعني ترتبط بوجود فراغات جيوأمنية وفراغات جيوسياسية وانتشار الجماعات الإرهابية وتحالف الجماعات الإرهابية مع المنظمات الإجرامية العابرة للحدود والعابرة للقارات. ثم كذلك وجود مناطق رمادية داخل القارة الإفريقية أصبحت تستغل التكنولوجيا خاصة كل ما يتعلق بالأمن السيبرياني ويتعلق كذلك بالمسيرات التجارية التي أصبحت تباع في السوق السوداء. وبالتالي اليوم التكنولوجيا عندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي أعتقد بأنها أصبحت خطرة يداهم كثير من الدول الإفريقية خاصة منطقة دول ساحل أفريقيا وجنوب الصحراء. المغرب يلعب أدوار تراعية في هذا التوجه من خلال مقربات عديدة ومن خلال كذلك رؤية استباقية ورؤية كذلك مرتبطة بخلق منظومة أمنية على المستوى العمودي والأفقي تساهم في خلق يعني تواصل مع الدول الإفريقية. وأعتقد أن منصة مراكش من خلال اجتماعاتها مؤخرا خاصة الاجتماع الأخير طرح هذه النقطة كنقطة أساسية في تدبير المخاطر.
0: وسنعود بالتفصيل لهذا الموضوع ضمن فقرة حوار الزوال. دوليا نفذ الجيش الأمريكي سلسلة ضربات جوية ضد إيران. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها تأتي ردا على إسقاط الجمهورية الإسلامية لمروحية أباتشي عسكرية تابعة لقواته. غير بعيد عن المنطقة أعلن الجيش الأردني اليوم أنه أسقط 5 صواريخ أطلقت من إيران في الوقت الذي تبادلت فيه طهران وواشنطن الهجمات، مضيفا أنه نتج عن عملية الاعتراض سقوط شظايا دون وقوع أي إصابة بشرية أو أضرار مادية. في سياق متصل حذرت وزارة الخارجية الإيرانية من أن جيرانها في الخليج يتحملون مسؤولية قانونية وأخلاقية لمنع الجيش الأمريكي وإسرائيل من استخدام أراضيها أو منشأتها للتخطيط لضربات ضد إيران أو تنظيمها وتنفيذها أو دعمها. وفي ردود الفعل الدولية أعربت بكين اليوم عن قلقها العميق إزاء الضربات الأمريكية والإيرانية في الشرق الأوسط ودعت جميع الأطراف إلى وقف التصعيد والتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن. وفي ارتباط بمسار التفاوض قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن إيران استغرقت وقتا طويلا في التفاوض على اتفاق بشأن إنهاء الحرب ويتعين عليها الآن دفع الثمن على حد تعبيره، معتبرا أن الجيش الإيراني في حالة فوضى عارمة. وتأتي هذه التصريحات بعدما أكد اليوم السابق بأن الاتفاق هو الآن في مراحله النهائية وقد يستغرق الأمر 2 أو 3. اللحظة نصل إلى الخبر الرياضي وفقرة تاي بريك والزميل حمزة السيكي. ينا المونديال يتصدر المشهد الرياضي وصفرة البداية تدنو من مسامع عشاق كرة القدم، وبدوره الشارع الرياضي المغربي ينتظر الظهور السابع لأسود الأطلس في نهائية كأس العالم فيفا في نسخة الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك، أليس كذلك حمزة؟
2: بالفعل سارة، المنتخب الوطني الذي يدخل مغامرة مونديالية جديدة يواصل استعداداته المكثفة للظهور الأول بنهائيات. المجموعة الوطنية واصلت يوم أمس التدرب بمقرها بتواجد أغلب العناصر مع تسجيل عودة نصير المزراوي إلى التدريب رفقة المجموعة بعدما غادر الملعب مصابا في آخر المحطات الودية أمام منتخب النرويج، ما يعزز فرضية جاهزيته الكاملة والتامة قبيل المواجهة الأولى أمام البرازيل التي تحدث عنها الناخب الوطني محمد وهبي وأكد على أنها لن تكون سهلة.
3: شخصيا أعتقد أن منتخب البرازيل يمتلك فريقا قويا يضم لاعبين مميزين في الأجنحة وقادرين على إحداث الفريق بشكل فردي، لذا أعتقد أن المفتاح سيكون الدفاع والهجوم كوحدة واحدة. إنه منتخب جيد جدا وأمة كروية عريقة، لكن المغرب هنا اليوم ومنذ مدة وليس اليوم فقط ليظهر أن المغرب قد تطور على هذا المستوى ولا يخشون أحدا، لذلك سنستعد لمختلف الصعوبات المحتملة على غرار ما فرضته علينا ودية النرويج، ومع ذلك نحن مستعدون وسنتمكن في مباراتنا المقبلة بإذن الله من تقديم صورة جيدة مرة أخرى وتحقيق الفوز كما آمل.
2: المباراة الأولى في مونديال 2026 أمام المنتخب البرازيلي ستجرى السبت المقبل.

0: ملعب ميت لايف انطلاقا من الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي.
1: من جهة أخرى، حمزة أسدل الستار يوم أمس على الجولة 23 من البطولة الاحترافية القسم الأول بإجراء 4 مباريات هامة غيرت المراتب خصوصا في مقدمة الترتيب.
0: بالفعل المباراة الأولى التي أجريت بالملعب الأولمبي بين اتحاد يعقوب المنصور وضيف النادي المكناسي آلت نتيجتها إلى التعادل بهدف لمثله، وهي نتيجة أبقت الفريق العاصمي في المركز ما قبل الأخيرة. وفي مباراة أخرى واصل رجاء الرياضي سقوطه الحرة هذه المرة بالملعب الكبير بمراكش بالخسارة أمام الكوكب المحلية بهدفين دون رد في مباراة شهدت طرد عميد فريق رجاء الرياضي بدر بنون. خسارة الرجاء الثانية تواليا قد تعجل برحيل المدرب فارلو ديفيدس. وفي قمة الجولة حسم التعادل سلبي 0 لمثله مواجهة المغرب الرياضي الفاسية وضيفه الجيش الملكية في مباراة أعطت الصدارة رسميا للنهضة البركانية، في حين بات المغرب الفاسي وصيفا والجيش الملكي ثالث الترتيب، فيما حقق اتحاد ورقة فوزا مهما على ناظره نهضة زمامرة، فوز قفز به الفريق التروجي إلى المركز 13.
1: وبفقرتك حمزة نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، إليكم تذكيرا بالعناوين. بتعليمات سامية من جلالة الملك المغرب يعطى انطلاقة عملية العبور الأكبر. مرحبا في نسختها 26 منظومة شاملة للاستقبال تروم تسهيل عبور مغاربة العالم إلى وطنهم الأم. سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط يؤكد موقع الرباط المتميز ضمن السياسة الخارجية لواشنطن، علاقات تاريخية تمتد لأكثر من قرنين ونصف تضم ما هو سياسي اقتصادي وثقافي وأمني. اليوم الثاني من الدورة 45 للجمعية العامة السنوية لبنك التنمية شيلتر أفريك يناقش في مائدة مستديرة على المستوى الوزاري تحديات السكن بالقارة السمراء والتجربة المغربية في هذا المجال محط إشادة واسعة. المغرب الشريك الموثوق ضمن خارطة التعاون الدولي والإفريقي يبرز خلال الاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا رؤيته التي تجمع بين التنمية والازدهار كحل أول للاستقرار والأمن. أشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، والآن أترككم مع فقرة حوار الزوال من توقيع الزميل داود علوان. إلى اللقاء.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
4: هذا وقتنا، وقت الحضور، نتسجلوا دابا ونأديوا الدور.
5: كاينة اليوم الدور علينا، هذا حقنا، ما نخليوش يضيع من يدينا.
6: ما نسكروليش ونفوت، نكون حاضرة باش نسمع الصوت.
7: هذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نتسجلوا اليوم وندوزوا لاكسيون.
8: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا القدام تزيد.
9: نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
10: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا يتكلموا عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، ياك نضمن حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلى عاد مسجل في بلد وبدلت سكناك، إلى عاد اللي مسجل في جماعة ولا مقاطعة وبدلت سكناك، يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عاد تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاه تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طلبك تخطى بصفة هينة حتى مباشرة عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملي تمشي لمكتب التسجيل لتابع له سكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درا شنو آخر أجل نقل تسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحول تسجيلنا أو نسجله من ضرك ونضمن حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا. سجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا للقدام.

يا راكب النحو المدينة قاصدا بلغ سلامي لحبيبي.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: جوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لاي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لاي تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة ياكل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم.
2: هذا وقتنا، وقت الحضور، نسجلوا دابا ونأديوا الدور.
3: كينا اليوم الدور علينا، هذا حقنا، ما نخليوش يضيع من يدينا.
4: ما نسكروليش ونفوت، نكون حاضرة باش نسمع الصوت.
5: هذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نسجلوا اليوم وندوزوا لاكسيون.
6: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا القدام تزيد.
7: نسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
8: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
0: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
9: قسم التمثيل يقدم.
10: عاطيك الله سبحان الدب وصنايع، ما تعمل شي حاجة؟
11: نعمل زوج.
10: إذن يلا نبدلو الهوى ونعملو شي رحلة.
11: رحلة؟
9: رحلة بن شامة. رحلة بن شامة قصة تمثيلية في 30 حلقة كتبها أحمد الطيب لعلج.
12: تسجيل أحمد الجوهري، إخراج عبد الله العمراني. الحلقة 16.
10: طاح عليا واحد الري.
11: اما هذا الري
10: انت غادي تبقى هنا.
11: اشنو ولاش
10: غادي تعمل براسك مريض؟ صبحتي عيان وما فيك ما تسافر اليوم.
11: وانت اشنو غادي تعمل؟
10: غادي نمشي للرباط نشوف واش ندبر على شي فلوس.
11: ومنين اخويا غادي تدبر على الفلوس؟
10: ماشي شغلك.
11: ماشي شغلي. يا الكوبي يا الزوبي، عندك تمشي تولي

0: لي معلم شفار.
1: قلت لك انت امرض واسكت وخليني نعوم في بحري. دير براسك عيان
0: ياك. ايوا عيان بزاف او غير شوية.
1: ايوا بحالي لا نزلت عليك الموت الكونية.
0: صلي على النبي ما احنا على فالك.
1: ايوا دير موت حمار. يلا دير نشوف. يلا جرب جرب جرب.
0: اخا الله راسي الله راسي شدني الرعدة. لا اله الا الله شهد لا.
1: صافي صافي صافي صافي. ولكن لا تبالغ شاها وتاني بزاف قبل ما يخافك السيد الضاوي تموت له هنايا ويديك للمستشفى.
0: عناك الله غادي نمرض له غير بالقياس.

0: وفين مشاو هاد الفلوس؟ وكيفاش مشاو الفلوس وشكون سرقهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا لا لا بدا ما لقى الفلوس باش نسافر لأسفين من السند ولا من الهند. لا ما يمكن لي شي نسلف لعند السيد طاوي وما يمكن لي شي حتى نقول له الفلوس مشاو. لا لا حشومة حشومة يوف من الواحد يمكن يشك. الله أعلم بلاشك مشاو لنا في الماشينة مع الزحام وكاين الغاشي. إيوا العالم الله ما نتهمو حتى شي حد وما نديو ذنوب حد. أصبر أصبر نشوف هذاش كيبيع هاد خينا هذا.
1: قلت لك الثمن هو هذاك سيدي كتسمع ولا لا؟ الثمن هو هذاك. إلا بغيتي الثلاجة بالطلق 160 ألف الفرنك. بغيت تخلصها طنطن 145 ألف فرنك يعني 1450 درهم.
2: أنا نخلصها دابا تم تم إنما 135.
1: لا لا سيدي الثمن اللي قلت لك هو هذا. ويمكن لك تسارى مع راسك في السوق وشوف. وإلا لقيتي مرخص اقضي لا ترجعش.
2: قلتي له هذاك الله وبغيتي تصبر معنا راك غادي تعدي عرفتي.
1: لا لا لا لا لا مازال مازال مازال زيد كبير زيد كبير زيد زيد
2: اللي نعطيك انا هو هذا صافي.
1: اي والله يجيب راس المال. الا كان غير هذا الشيء الله يجيب راس المال
2: ان شاء الله. انا ما خليت حتى حاجه مجهودي. الله يخليك غير صبر حتى انت.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا بهذا الثمن عليك الامن.
2: ايوا خويا انا بصراحه انا هذا علاش نقدر.
1: ايوا سيدي انت تعرف.
2: الله ينيك انا مشيت.
1: إيه لا مشيتي غادي تولي راك غادي تولي ما غتلقاش ما رخصي ما غتلقاش.
0: صافي هذا اللي غادي ينفعني نعمل وبهذه الطريقه غادي نفك راسي من هاد اللي على فشانا.
3: سي محمد سي محمد سي محمد
2: اش حاب الخاطر سي حاب الخاطر.
0: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: اسمح لي انا غير شفتك كتشري داك الثلاجه قلت يمكن لي نعاونك وناخذها لك بثمن مزيان. شحال عطيتيه انت؟
2: 1350 درهم 135 الف فرنك.
0: انا يمكن لي نبيعها لك اختها غير ب 120 الف سنتيم.
2: اختها؟
0: هي اختها بنت عمها وهذيك بنفسي الا بغاها خاطرك.
2: وبالغارانتي ديالها؟
0: سيدي بالضمانه ديالها بكل شيء.
2: يلا سيدي هو دابا مين الان؟
0: لا لا لا لا غادي تغبر عليا حتى الغدا. عمل معايا ميعاد وغدا ان شاء الله نتلاقاو بحال هاد الوقت هذا.
2: والي والي بالحق يا هذاك السيد.
0: نعم سيدي.
2: شوف انا غادي نتكل عليك.
0: لا لا لا شوف انا اسمي السي عدو وانت شنو اسمك؟ الله
2: خليفه محمد كريم رشدي عبد الفتاح.
0: الله الله الله الله.
2: كيف غادي تعمل السي عدو باش تاخذ هذا الثمن؟
0: قلت لك السي خليفه كريم بن عبد الله انا كنعرف واحد السيد عنده
2: كريم محمد رشدي عبد الفتاح.
0: رشدي عبد الفتاح انا كنعرف واحد السيد عنده اليد في هذه الامور ديال الثلاجات وكيعرف بزاف الدواخل ديال البيع والشراء. هو اللي غادي يوقف معنا بالحق. انت غادي تقول له نسيبي او ولد عمي.
2: وات السيد منين؟ من الرباط؟
0: لا لا لا لا من سلا من سلا.
2: ويدي واش ساهم يمكن يكون كيعرفني؟
0: لا لا ما غادي يكون شي كيعرفك. لا لا غير قول له نسيبي وشي باس ما كاين.
2: على مام على تمام زوج.
0: لا غير
2: واش كتعايد؟
0: ايوا غير مازال ما كتب شيء.
2: واش مازال ما كتب شيء او انت مازال ما عول شيء؟
0: لا لا لا انا معول غير وكان مازال كان عايل المناسبة.
2: المناسبة زعما اذا جاب الله شي حاجه ما تكرهش.
0: ايوا كيقولوا القط ما كيهربش من دار العرس.
2: واجي انا بعدا نشوف قهوه.
4: سيداتي وسادتي نرفع على مسامع حضراتكم اذان صلاه الظهر حسب توقيت مدينه الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
5: الله اكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: تقروا وكيظهر باللي غادي يصوبك الله.
2: يا بسم الله
1: يا بسم الله.

0: قلتي اسمك السي
1: سي عدوش كامبا.
0: خلاص من المزاح.
1: لا لا والله ما كنت مزح، هذه سميت
0: ياك. قل لي اش نشرب؟
1: ايوا شي كازدات هاي.
0: لا لا لا راه ماشي القهوه ديال الكازدات هاي.
1: اه هذه القهوه ديال الامور. ايوا سيدي رانا غير شي كاز القهوه. لا وانت اسيدي اش غادي تشرب؟
0: حتى انا قهوه كحله.
1: قول لي سعدو
0: صبر لي نعيطو اجي الله يخليك. جوج قهوي كحل.
2: نعم اسي.
0: قول لي سعدو اش كتعمل سيادتك في صناعتك؟
1: ايوا الا بغيتي نكذب عليك غادي نقول لك فلاح، وعندي بلاد فلاحيه في فاس.
0: و الا بغيتي تقول الحق
1: غادي نقول لك اسيدي انا

0: عجالة
1: ماشي عجالة بزاف يعني
0: أكيني وهذه جديدة هذه عجالة وغير شوية
1: زعما ما طلت شي عند الرجل
0: يعني جهداش بقات معاه
2: وزايد نقص
1: شي 12 عام يعني 12 عام
0: وعندها شي وليدات
1: لا وعلى داك الشيء طلقها الرجل بغى الولاد وهي بحال كيظهر لي عاقرة
2: يا ملك ما بقيتي ساكت فاش كتخمم
0: لا لقيتيني كنخمم في واحد الحاجة مهمة
2: ما هي هاد الحاجة المهمة
0: كنخمم في صديقي العزيز الحاج علي
2: حاج علي
0: الحاج علي بن شامة
2: شكون هو هاد الحاج علي بن شامة عاوتاني
0: صديقي وحبيبي وخويا هو اللي غادي يتوالبلو هاد العجيجلة
2: وشنو كيعمل في صناتو
0: حتى هو إلا بغيتي نكذب عليك نقول لك راجل فلاح عنده فيرما في نواحي فاس وما خاصو خير ولكن حتى هو إلا بغيتي نقول لك الحق كيجري على رزقه فاش ما جاب الله
2: وعلاش زعما انت اللي ما بغيتيش هاد المرأة السعد يعني شطر لك
0: ايوا انا ما نقدرش انا دابا باقي محجور ما نقدرش نتزوج قبل من خويا الكبير وبلا خبر اهلي
2: ولكن فاس ماشي بعيد يمكن لنا نمشي ونشاوروا اهلك ونتذكروا معاهم
0: الخير اسمعني يا سيدي قلتي
2: خليفه محمد كريم رشدي عبد الفتاح
0: ايوا محال نحفظ لك هذه السميه طويله عليا جماعه السي خليفه كريم والسلام
2: زيد
0: هذا الانسان راه بحال نفسه
2: ياك واخي اذا كان ليك انت انا يمكن لي ندخل في هذه القضيه اما لشي راجل اخر ابدا
0: علاش
2: وانت سبحان الله غير شتك دخلتي لي في قلبي انا واحد اخر ما نقدرش نتوصلوا ابدا في الزواج بهذه المراه وانا ما كنعرفوش
0: الله يهديك الله يهديك وعلاش وقتاش عرفتيني هذا انا على يقين بانك غير تشوف هذا الرجل غادي تلقاه ظرافات ويدخل في قلبك
2: الحاج علي ياك ماشي راجل كبر في السن
0: هذا غير شي 32 سنه
2: ايوا باقي فرخ وحاج بعدا
0: مازال عندنا وين ان شاء الله يمشي للحج
2: وعندو شي فلوس يعني واش عنده وسخ الدنيا
0: وسخ الدنيا راني قلت لك بحالي وانا لان ما عنده زهر كبير وانا اليوم شارك معاه والحق نقوله من النهار فاش شركت معاه وانا غارق في الهموز من هادي لهادي والماليه داخله علينا بحال الشتا
2: تبارك
0: وفوق هاد الشي كله تابعوا التسهيل وفاش باع باليديه كيجيبها سابعه رابعه
2: ايوا اش نقول لك السي عدو الا زكيتيه انت ما عندنا ما نقول
0: لا في دميتي
2: هو غير يكون دغري وراه صابر الله
0: قل لي السي خليفه كريم وهذا
2: خليفه محمد كريم رشدي عبد الفتاح
0: ولا الذاكره عندي شويه ضعيفه ما نحفظ لكش هذه السميه قل لي السي خليفه كريم والسلام هاد الهجاله يعني من قبل وسخ الدنيا كاين
2: يا اخي شنقول لك راه خام جاب المال ما خصها حتى خير ورثات من الرجل الاول والثاني والثالث وكلهم غير الاغنياء
0: ايوا باش قلتي لي مرا مطلقه
2: وإلا بغيتي الحق راك انت الرجل الرابع اللي طلقتيها
0: ايوا هذا دابا هذا غادي يكون مطور تفك منا ايوا شوف ها السي خلافه
2: محمد كريم
0: السي خلافه محمد كريم تكلم معايا بالمفيد الله يخليك
2: هانا سيدي أمر
0: واش عندها شي درهم
2: عندها والله القسم اللازم إلى خامجة بالمال أهيا شوف خصما أنت واش عطيني واحد القضية قضية الثلاجة
0: لا واش حنا دراري دابا الله يهديك
2: غير 120
0: ما كاينش المزاح الله يهديك ونجمع راسي دابا خلص هذوك القهوات ويلا نمشيو
2: لا غادي نمشيو لاين
0: إيوا غادي نمشيو لسالا نشوفوا صاحبي وشريكي الحاج علي ونعرضوا عليه مشروع هذا الزواج
2: أجي زعما هو يبغي
0: ولا قلت له انا ما عنده ما يقول وهاد المراه واجده
2: حتى من اليوم الى بغاها وبمحله ما يحتاج لا يشري ولا يكري
0: ومعها شي حد في الدار
2: معها واحد اختها
0: شي مراه كبيره
2: لا بنت مازال صغيره مازال
0: شحال في عمرها تقريبا
2: 16 او 18
0: ومازال ما مزوجه
2: مازال
0: نوضي لاش مع راسك
2: يا جنبي اجي لنا شحال عندنا شي زوج
3: قهوه 160 فرانك
2: هاك لا خلينا نخلص لا
0: لا
2: غير على الضيف عندنا وانا اللي عرضت عليك هاك سيدي
3: الله يخليك خلي باقي عندك سيدي
2: الله يخليك يلا سيدي يلا نشوف بعدين
4: علينا سيدي لاين
2: قولوا لاين سي عدو
0: ايوا السلا الحفاي كيمشي هذا القنيط راه السلا
4: يلا ركبوا سيدي جوج بلايص هما اللي بقاو سربيونا الله يخليكم
0: يلا سيدي

0: الله راسي شكون هذا؟ الله راسي
1: اش كتعمل تما؟
0: يا كان مرض قلتي لي المرض هانا كان مرض.
1: نوضو صحاح وجمع راسك، عندي لك مفاجأة سارة.
0: اش كاين؟ فرحني.
1: ايوا سيدي راني قررت نفرح بيك.
0: تفرح بيا؟ شحال هضر عنك؟
1: قلت لك غادي نفرح بيك.
0: وانا قلت لك كيفاش غادي تفرح بيا؟
1: غادي نزوجك.
0: غادي تزوجني؟

0: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: سمو احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك
4: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88
5: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة
6: تابعونا على الموجة 89.3 FM

Schön wär's.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
2: هذا وقت المرأة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
3: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي، كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
4: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
5: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
6: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم. أخبار الإقتصاد جديدة، لتصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
7: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
8: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
9: من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم

أحمد العاهلي مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي.

مستمعاتنا مستمعين السلام عليكم. أكيد على غير العادة ولجنا محراب هذه الحلقة بموسيقى يعرفها جلنا لتربطنا ذهنيا بموضوع هذه الحلقة. ربما لا نتذكر كل الحوارات، لكننا لا ننسى اللحن الذي رافق المشهد على الشاشة في السينما. الموسيقى لا ترافق الصورة فقط بل تمنحها حياة. والحديث هنا مستمعاتنا مستمعين الأعزاء الأماجد حديث عن الموسيقى التصويرية، وهي موسيقى تؤلف خصيصا لترافق الفيلم. إجمالا هي تعبر عن الحالة النفسية أو الزمن أو المكان والتوتر الدرامي.

إن دور الموسيقى في بناء المشهد السينمائي يتمثل أساساً في توجيه المشاعر من حزن وفرح ورعب وحنين إلى آخره، ففي مشهد تكثيف الدراما يتم تسريع الإيقاع أو تهدئته فضلاً عن خلق هوية سمعية للفيلم. موسيقى مثلاً تذكرنا مباشرة بفيلم معين لأنها تبقى منقدحة في أذهان المتفرجين المشاهدين.

وكما هو معلوم أحبتي المستمعين الأكارم، هناك أنواع الموسيقى في السينما. نجد مثلا الموسيقى الأصلية وهي تؤلف خصيصا للفيلم، وهناك ما يصطلح عليه بالموسيقى المدمجة، وتبرز أو تبرز في توظيف أو استخدام أغاني مشهورة أو مقاطع كلاسية، وهناك ما يطلق عليه الصمت الموسيقي، وهو متعمد أحيانا ليشد الانتباه أو يصعد التوتر في نفس المتلقي. ومن الأمثلة العالمية على هذه الموسيقى التصويرية المؤثرة على المشاعر موسيقى فيلم التيتانيك وهاري بوتر كمثال على الأثر العاطفي العميق. أما الموسيقى في السينما العربية فنماذجها كثيرة، من قبيل موسيقى فريد الأطرش وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في الأفلام القديمة، كما نجد الموسيقى التصويرية في أفلام يوسف شاهين، رضوان الكاشف، ونبيل عيوش، واللائحة طويلة لا يسمع الحيز الزمني للبرنامج بحصرها. وطبعا لا ننسى الأعمال الرائعة للموجي وبليغ حمدي وآخرين كثر.

خلاصة القول ومجمله إنه في السينما تكمل الموسيقى ما لا تقوله الصورة والمشهد في اللقطة، إنها البطل الخفي الذي يسكن الذاكرة ويهمس لنا بعد انتهاء الفيلم: لقد تأثرتم وإن لم تقولوا شيئاً.

على أنغامي وإيقاعات هذه الموسيقى الجميلة ننهي هذه الحلقة، وإلى أن يتجدد لقاؤنا بأسماعكم الطيبة بمشيئة الرحمن في حلقة مقبلة، مسك الختام، الصلاة والسلام على خير الأمة.

0: من وحي الموسيقى سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل

بدي اوضح رماد وفوت رمادي وبالريح لعبينا وبغى فين ما مشيتينا وبالريح لعبينا وبغى فين ما مشيتينا ومشت ايام وجت ايام ومشت ايام وجت ايام والجرح شفى وبرينا حضرت العطفة ونسينا جرح شفى وبرينا حضرت العطفة ونسينا وعلي

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

حبيتك يا عجبة تغير طبيعي وبديت نشوف هاد الدنيا بمنظر جديد هدبني الحب وعلمني نرهف سمعي هدبني الحب وعلمني نرهف سمعي وغير حبيتك يا عجبة تغير طبيعي وبديت نشوف هاد الدنيا بمنظر جديد وغير حبيتك يا عجبة تغير طبيعي وبديت نشوف هاد الدنيا بمنظر جديد هدبني الحب وعلمني نرغب سمعي هدبني الحب وعلمني نرغب سمعي في الحب لقيت سعادة كاملة

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

وعلاش يا ناس عشبوني الغراتو، سولت عيني علشان حبيتو،

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 سبتمبر. اليوم لا نتكلم لكم عن الصفة اللي لا نقدر نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لاحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هي حتى عبر الانترنت، لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن ثم تأكد على طلبك. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الانترنت. يا كانها خلق وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الانترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لاه يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه، ومن فهم لاه تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. أيوة، والناس اللي في البادية اشتمي لين تسجل. بالنسبة للناس اللي في البادية، زيادة على التسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة، لا يعود حداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم. شنو آخر أجل التسجيل؟ أجل التسجيل راه محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك، ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 سبتمبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة، نعيمة أبيدار. في عالم تتسارع فيه الأصوات وتتزاحم فيه الرسائل، يبقى الوفاء عملة نادرة، وأنتم مستمعين الأوفياء الأفاضل أحد أجمل تجلياته. بمتابعتكم الدائمة وبتفاعلكم الصادق لا تكتفون بالإصغاء فقط، بل تسهمون في صناعة هذا المحتوى وتمنحونه روحا تنبض بالحياة. أنتم شركاء الحكاية وركنها الأصيل، وبكم يكتمل المعنى ويستمر العطاء. أهلا بكم مستمعتنا مستمعينا في موعد جديد متجدد، نجدد فيه اللقاء ونواصل معا رحلة الكلمة الهادفة والإحساس المشترك.

0: نلج المحراب اللغوي لهذه الحلقة بالفرق بين التصريع بالصاد والترصيع في اللغة العربية وفق ما كتب للبرنامج المستمع الكريم وليد الشافي من تطوان. يقول: التصريع والترصيع مصطلحان بلاغيان في اللغة العربية، فالتصريع هو اتفاق قافية الشطر الأول من البيت الأول مع قافية القصيدة، كما في قول المتنبي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. هنا كلمة العزائم والمكارم متفقتان في القافية مع باقي القصيدة، وهناك الترصيع ويعني اتفاق جملتين أو أكثر في عدد الكلمات مع اتفاق كل كلمة مع ما يقابلها في الحرف الأخير، مثل: إن بعد المطر صحوا، وإن بعد الكدر صفوا. هذا يضيف جمالا وتناسقا للكلام. وتوصل البرنامج من المستمع الكريم أم شوايل البلعمشي من أطار بموريتانيا بمساهمة تضمنت المعلومات اللغوية التالية: طبعا تهم التصويبات اللغوية، ومنها: لا تقل الشريعة السمحاء، بل قل الشريعة السمحة، لأن أفعل مؤنثها فعلاء أبيض وبيضاء، وفعل مؤنثها فعل سمح وسمحة. وأضافت تقول: لا تقل كلما قل المعروض من السلع كلما ارتفع ثمنها، وقل كلما قل المعروض من السلع ارتفع ثمنها. فاللغة العربية تميل إلى الاقتصاد في أدواتها، وما أدته الأولى لا حاجة لإعادته. وختمت المستمع الكريم تصحيحاتها وتصويباتها اللغوية بقولها: لا تقل إذا ظهر السبب بطل العجب بضم الطاء، وقل إذا ظهر السبب بطل العجب بفتح الطاء. جاء في مختار الصحاح الصفحة 36: وقد بطل الشيء من باب دخل. وقال عن بطل مختار الصحاح الصفحة 36: وقد بطل الرجل من باب سهل وظرف، أي صار شعاعا. ومن إقليم شتوكا إيتباها توصل البرنامج من صاحب مشروع حلم الأستاذ إبراهيم جنى، الذي يعتبر مبادرة رائدة في صلة الرحم بين الأساتذة وتلاميذهم القدامى، تواصلا وتوثيقا مؤرشفا. أستاذ اللغة العربية مربي الأجيال إبراهيم جنى توصل البرنامج بتسجيل صوتي، طبعا يتضمن القصيدة الرائعة لشاعر التفاؤل اللبناني، قصيدة ومقطع مطلعها: كن جميلا ترى الوجود جميلة، أبدعه شاعر التفاؤل إيليا أبو ماضي فلنستمع للقراءة الشعرية والشاعرة للأستاذ إبراهيم جنى للمقطع الشعري كن جميلا ترى الوجود جميلا.
1: كن جميلا للشاعر اللبناني إيليا أبو مادة. أيها الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا؟ إن شر النفوس نفس يئوس، يتمنى قبل الرحيل الرحيلا، ويرى الشوك في الورود وأعمى أن يرى فوقها الندى إكليلا. فتمتع بالصفو ما دمت فيه، لا تخف أن يزول حتى يزولا. وإذا ما أضل رأسك هم، قصر البحث فيه كي لا يطولا، وتعلم حب الطبيعة منها، واترك القال للورى والقيلة. كن هزارا في عشه يتغنى، ومع الليل لا يبالي الكبولا. كن غديرا يسير في الأرض رقراقا، فيسقي من جانبيه الحقولا. كن مع الفجر بسمة توسع الأزهار شما وطارة تقبيلا. أيها المشتكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا.
0: أما اللحظة مستمعتنا مستمعينا، نصغي للتسجيل الصوتي الذي بعث به مشكورا الأستاذ محمد سجدي، فلنستمع سويا.
2: مستمعي البرنامج الراقي إشراقات لغوية الأجلاء الأكارم، طابت أوقاتكم بكل خير وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. يسعدني أنا محمد ساجدي من مدينة جديدة أن أشارككم عبر أثير هذه الإذاعة المحترمة، لآخذكم في جولة ممتعة في رحاب لغتنا العربية. ويرتبط برنامج هذا اليوم من روائع حول روائع الأمثال العربية. أيها المستمعون الكرام، أهلا بكم فيما سنغوص فيه في أعماق البيان العربي، ونستنطق حكمته، ونستنير بأمثاله التي اختزلت التجارب وصاغت الحياة في كلمات قليلة لكنها عميقة الدلالة. وموعدنا اليوم مع أمثلة متعددة، وأولها قول المثل دونه خرط القتاد. فما قصة هذا المثل وما دلالته؟ فالقتاد هو شجر صحراوي شديد الصلابة، تكسوه أشواك حادة كالإبر، لا تكاد تمسه اليد إلا ويجرحها. وأما خرطه أي خرط القتاد، فهو أن تمسك غصنه بيدك ثم تمررها عليه بقوة لنزع شوكه. تخيلوا هذا المشهد، يد عارية وغصن مليء بالشوك، أي ألم وأي عناء. ومن هنا صار العرب يقولون دونه خرط القتاد، أي أن هذا الأمر صعب جدا، يكاد يكون مستحيلا، ولا ينال إلا بمشقة عظيمة وتضحيات جسيمة. فحين يطلب المستحيل أو يراد بلوغ ما لا يدرك بسهولة يقال هذا المثل، وكأنه يرسم لك طريقا مفروشا بالأشواك. وللعرب أمثال أخرى، منها بلغ السيل الزبا. والزبا هي الأماكن المرتفعة التي لا يصلها الماء عادة، فإذا بلغها السيل فقد تجاوز الحد واشتد الأمر حتى لم يعد يحتمل. ومثال آخر، على نفسها جنت براقش، ويضرب لمن جلب الأذى لنفسه بفعله، وهو وإن لم يكن في الصعوبة إلا أنه يشير إلى نتائج وخيمة تعقب تصرفات غير محسوبة. ومثال آخر، سبق السيف العدل، أي وقع الفعل وانتهى الأمر.

0: ومنها أعز من بيض الأنوق، والأنوق طائر يضرب به المثل في العزة والندرة، فبيضه لا يكاد يرى، فكأن الوصول إليه ضرب من المحال. أيها المستمعون الكرام، إن هذه الأمثلة ليست مجرد ألفاظ تردد، بل هي خلاصة تجارب أمة صاغت الحياة في عبارة موجزة تحمل من الحكمة ما يعجز عنه كثير من الكلام. فحين يقول العربي دونه خرط القتاد، فهو لا يصف الصعوبة فحسب، بل يجسدها لك تصويرا حسيا يجعلك تكاد تشعر بوخز الشوك في يدك. وهذا سر من أسرار جمال العربية، إنها لا تخبرك فقط، بل تريك وتحسسك وتشركك في التجربة. فهل نتعلم من هذه الأمثال؟ نعم، نتعلم أن بعض الأمور تحتاج صبرا عظيما، وأن الطريق إلى الغايات الكبرى ليس مفروشا بالورود، بل قد يكون كما قال العرب دونه خرط القتاد. ونتعلم أيضا أن الحكمة في تقدير الأمور ومعرفة الممكن من المستحيل هي مفتاح النجاح، حتى لا نرهق أنفسنا فيما لا طائل منه. كانت هذه وقفة من أمثلة عربية، وإلى هنا نأتي إلى ختام هذه الإشراقة. أترككم في حفظ الله ورعايته بعد الشكر التام لطاقم البرنامج.
1: شكرا للأستاذ محمد سجدي على تقديمه لهذه الباقة من الأمثال العربية. في الباب ذاته، باب الأمثال، تضمنت مشاركة المستمع غزلان حافظ من تزنيت الوقوف عند معنى وسياق مثل عربي يقول: فلان تضرب إليه أكباد الإبل، مشيرة أن هذا يستخدم لوصف شخص يعتبر قدوة أو هدفا للزيارة والتقليد. القصة وراء هذا التعبير تعود إلى العرب القدماء، حيث كانوا يقومون برحلات طويلة وشاقة للوصول إلى شخصيات معينة مشهورة بحكمتها أو كرمها أو شجاعتها أو من باب استشارتها، وكانوا يضربون أكباد الإبل، أي يمشون لمسافات طويلة على ظهور الإبل للوصول إليهم والاستفادة منهم. بمعنى آخر، عندما يقال فلان تضرب إليه أكباد الإبل، فهذا يعني أن الشخص يعتبر وجهة مهمة ومحط أنظار الناس، يستحق عناء السفر والجهد للوصول إليه والاستفادة من خبراته أو صفاته الإيجابية. وختمت المستمعة غزلان حديثها قائلة: بمعنى آخر، عندما يقال فلان تضرب إليه أكباد الإبل، فهذا يعني أن هذا الشخص له قيمة. والإبل في هذا السياق تضيف هو كناية عن شدة السفر أو الرحلة الطويلة، فعندما يقال فلان تضرب إليه أكباد الإبل، فهذا يعني أن الناس يقطعون المسافات الطويلة ويتحملون المشاق للوصول إليه، غالبا إما في طلب العلم أو الحكمة أو الاستشارة. وهذا التعبير يشير إلى أهمية الوجهة التي يصل إليها الشخص، وأنه يستحق الجهد والتعب المبذول للوصول إليه. وفاء وتواصلا متواصلا منه كعادته، ساهم مشكورا وممنونا ساهم الكاتب الروائي الأستاذ نور الدين اليعقوبي من الرباط بمشاركة غنية: هذا غيد من فيض ما جاء فيها.
2: عزيزي الأفاضل الأماجد، عزيزاتي المستمعين،

0: أعزائي المستمعين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. سعيد باللقاء بكم من جديد عبر أثير إذاعتكم العامرة، إذاعة الداخلة الجهوية، ونحن نتنفس ونحيا باللغة ونعيش لنتقاسم ونقتسم ما جاد الله علينا به من فضل المعرفة والعرفان، لنتقاسم معكم بعض المفاهيم والأفكار حول لغة الضاد، لغة الذكر والقرآن، لغة البيان والعرفان. فاللغة أعزائي المستمعين، عزيزات المستمعات، كائن حي تحيا على ألسنة الناس ويحيا بها الناس أيضا، إذ إنها وسيلة التواصل بين البشرية جميعا، ولذلك أشبهت الهواء الذي لا غنى للإنسان عنه. ومن هنا يأتي هذا المقال بعنوان إشراقات لغوية، ونحن نسعى فيه جاهدين لتقديم فائدة لغوية في لغتنا العربية، لغة العلم والبيان. نستهل أعزائي المستمعين حديثنا بأول إشراقة من الإشراقات ليومنا هذا، وهي الفصل بين صفات الرزين والعاقل. فرزانة العقل التفكير الموزون والنضج والقدرة على اتخاذ قرارات صحيحة، وتعني أيضا الوقار والثبات، أي التريث والهدوء وعدم الانجرار وراء الانفعالات أو العواطف المفاجئة. ونقول غض البصر واللسان يترفع عن تتبع عيوب الناس ويتجنب الكلام الذي لا يليق، وهي صفات من صفات الرزين وصفات العاقل. وحكمته في المواقف يعرف من خلالها متى يصمت ومتى يتكلم ويرد بكلمة تداوي الجرح. الرزين والعاقل صفتان لمن يستطيع تحمل المسؤولية ويعتبر سندا لمن حوله ويبعث الأمانة، وهو ساتر لعيوب الغير، كما يعرف عنه الترفع عن السفاسف، حيث يتجاهل الأمور التافهة التي لا تستحق.
1: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم.
1: الخوض فيها وهي أمور قد تضيع قيمة الإنسان إن أخذ بها. وقد ارتأيت أعزائي المستمعين تجسيد الفرق بين الرزين والعاقل باختصار شديد. فالرزين يشير أكثر إلى الثبات والوقار والوقوف عند حد العقل في الأمور، والعاقل يشير إلى رجاحة العقل والفطنة وحسن التصرف، وهما صفتان متلازمتان تكملان الشخصية القوية والمتزنة، حيث أن الرزانة هي ثمرة العقل الراجح. ولا يخفى على عاقل أعزائي المستمعين أن إشراقات اليوم تتماشى مع النبش في الذاكرة للفصل في بعض الاختلافات اللغوية والفروق التي يتضح معناها باختلاف دلالات الاستعمال واختلاف المقامات اللغوية في اللفظ والمعاني والبيان. ومن بين المواضيع التي اخترت أعزائي المستمعين وقفة مع الفعلين لبس ولبس، أما الأول فهو بكسر الباء في الماضي وفتحها في المضارع فنقول لبس يلبس، وأما الآخر فمعكوس الأول في ضبط عين الكلمة أي الحرف الأوسط فيها، وهو هنا حرف الباء، فهو بفتح الباء في الماضي وكسرها في المضارع فنقول لبس يلبس، فما الفرق بينهما؟ أما الفعل الأول لبس يلبس فهو من اللبس، من اللبس وهو ارتداء الثوب، واللبس ما يلبس، وقد ورد هذا في القرآن الكريم كما في قوله تعالى وتستخرج منه حلية تلبسونها، النحل الآية 14، وقوله تعالى ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، الكهف الآية 31، واللباس ما يستر الجسم، والجمع ألبسة ولبس، كما ورد في قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير لعلكم ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. وكذلك ورد في التنزيل العزيز أن الزوج والزوجة كل منهما لباس للآخر، قال تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، البقرة الآية 87. ولذلك نقول في عاميتنا في حالات الاشتباه حصل لبس، واللبسة هي الشبهة والجمع لبسات، وتلبس بالثوب وبالأمر، وكذلك تلبس به الأمر أي اختلط واشتبه وتعلق به، فيقال تلبس حبها بدمه، ولذلك يقال عن المجرم ضبط في حالة تلبس بالجريمة أي حالة تعلق بها حال ارتكابه لها، وكذلك لابسه ملابسة أي خالطه واتصل به، ولذلك يقال في القضاء ملابسات القضية أي ما يتعلق بها.
2: في ختام هذا اللقاء لا يسعنا مستمعينا الأفاضل الأعزاء إلى أن نجدد لكم عبارات الامتنان والتقدير على وفائكم الذي لا يخبو، وعلى حضوركم النوعي الذي يمنح لبرنامجكم إشراقات لغوية قيمته الحقيقية. صدقا وحقا أنتم النبض الذي يحفظ لهذا الصوت استمرارا، وأنتم الإلهام الذي يدفعنا لنكون دائما في مستوى انتظاراتكم. بإذن المولى نلقاكم في مواعيد قادمة بالشغف ذاته وبمحتوى يليق بذائقتكم الراقية الرفيعة. إلى ذلكم الحين هاكم خالص تحيات وتشكرات طاقم البرنامج، دمتم أوفياء ودامت بيننا جسور الكلمة والمحبة الخالصة. إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جناء الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار. إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: حميد. حميد.
2: نعم الحاجة.
1: أجي يا وليدي أجي. أجي تصير واحد كويس ديال أتاي.
2: أري لوحدك أسان.
1: يلا بسم الله.
2: فكرتيني الحاجة بديك الأغنية ديال...

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
4: مع SNRT Live الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
7: ده وقتنا يالتنا، نعودوا حاضرين نسجلوا درك ونعدلوا اللي علينا
8: خلق بعد، واليوم دور علينا احنا، ذا حقنا ما تركوه يمرق من يدينا.
9: ما تسكرولي وتوخب، نعود حاضرة ياك نسمع صوتي. ذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نتسجلوا اليوم وناخذوا لاكسيون.
7: ذا وقتنا وقت جديد، نعود فيه حاضرين ياك بلدنا يتقدم للقدام.
10: نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية ياك غدا نقدو نعبروا عن اصواتنا بكل حرية. راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الالكتروني www.listelectoral.ma، هما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيزقة الاسبوع كامل.
11: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
0: برامج حوارية خدماتية.
11: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
0: تغطيات إخبارية.
11: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
12: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
13: قسم التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية يقدم
14: لولاك يا أمي، لولا تضحياتك العظيمة وصبرك الطويل وسهرك الليالي، لعرفات حياتنا جحيم الضياع.
13: لولاك يا أمي،
15: لولاك يا أمي، قصة تمثيلية اجتماعية في حلقات.
13: كتبها للإذاعة الحسين الحي.
15: ساعد في الإخراج حميد زيان.
13: إخراج محمد أحمد البصري.
16: الحلقة 18.
17: زيدي انت اش عندك؟
18: عافاك سيدي، بغيت نشوف واحد المسجون عندكم.
17: فين تصريح بالزياره؟
18: ها هو سيدي، خديتهم عند وكيل الدوله.
17: مزيان، اسم هذا المسجون واش محكوم عليه ولا لا؟
18: اسمه علال بن نور، محكوم عليه بخمس سنين.
17: وانت اش كتجي؟
18: انا خطيبته، زعما بحال مراته.
17: علال ويلي، فين سميته؟ شفتها ما كايناش في سجل الموجودين. بلاتي نشوف سجل المنقولين. ايه علال بن نور هذا لا راه نقلوه لسجن اخر، ما بقاش عندنا.
18: اش من سجن نقلوه ليه؟
17: نقلوه لا لسجن العادل، زعما العادل.
18: وفين كاين هذا السجن سيدي؟
17: هذا السجن كاين في نواحي الجديده.
18: نواحي الجديده، بارك الله فيك سيدي.
17: ما كاين بس، زيد لي فيه النوبه.
18: الله يا ربي، الله بعدو عليا. كيفاش دابا غادي نمشي نشوفه؟ الا قلتها لدارنا ما غاديش يبغيو يخليوني، الا جيت نمشي بوحدي بلا خبارهم ما عندي فلوس. الله يا ربي على خويا على الله، الله يا ربي الله.
19: با اش تدير
7: سميه؟ لا والو والو، غير جالسه بنيتي كنخمم وخلاص.
19: ياك ما عندكش داك الكارو ديالك؟
7: لا لا لقيتي عاد سالا وكنخمم باش غادي نعاود نشريه.
19: محتاج لشي حاجه با؟
7: ايوا علاش وكان
19: زعما الا كنتي محتاج لشي فلوس باش تشري داك الكارو؟ انا راه موجوده.
7: على منين جاوك الفلوس عاوتاني يا بنيتي؟
19: ويلي يا با نسيتي ديك البنت صاحبتي اللي قلت لك عليها؟
7: ديك البنت قلتي لي كدور معاك مره مره ياك؟
19: غير سكت با، شحال مسكينه ظريفه معايا وخصوصا ملي عاودت ليها على حالتنا. صور با بقى فيها الحال وعاد زادت كتعاوني بالحوايج وبالفلوس.
7: ايوا هكذا يكونوا بنات الناس والا فلا. بحال هاد الصحبه فين غادي تلقاها في هاد الزمان بنيتي؟
19: شحال خاصك با؟
7: ايوا غير اللي كان بنيتي راكي الله راكي عارفه الحاله.
19: هاك هاك هاد 200 درهم خليهم عندك باش تقضي. ها ولكن عندك تمشي امي تسيق الخبار ولا شي حاجه راك عارفه؟
7: يا بسم الله لا لا لا حمق ولا مدوخ حتى نقولها لماماك. هادشي راه غادي يبقى عندي سر سر بيني وبينك.
19: با بغيت نطلبك واحد طليبه الا جات على خاطرك.
7: يا بنيتي طلبي طلبي الا كانت في المستطاع ما كاين حتى مشكل.
19: دابا هاد البنت صاحبتي اللي كتعطيني الفلوس عندها عيد ميلادها اليوم وعارضه عليا انا والبنات وقالت لي ضروري نحضر معاها باش نوجد معاها ونكون في جنبها، وانا ما بغيتش نخسر ليها خاطرها حيت كتعاونني.
7: لا لا بالعكس ما فيها باس بنيتي ما فيها باس، خصك تمشي ديري معاها الصواب.
19: ولكن ابا راه دارهم بعيده وساكنه في الفيلات اللي خارج المدينه والعيد ميلاد ما غادي يسالي حتى لشي 10 ولا 11 ديال الليل.
7: ايوا ما كاين حتى شي مشكل، منين تسالي شدي لك طاكسي وصلك حتى باب الدار.
19: ولكن انا ما لقيتش الطاكسي وهي شدتني باش نبات معاها في دارهم.
7: ايوا لا بلا بنيتي لا حتى لنباتها ما نقدرش نوافقك عليها.
19: ولكن ابا الا طلباتني وزوقات فيا اش غادي ندير؟ وخصوصا انا عزيزه عليها وكتثق فيا اكثر من البنات الاخرين، وانا في الحقيقه كنخاف نخسر ليها خاطرها لما تبقاش تدور معايا بالفلوس اللي كنعطيك.
7: لا لا لا لا ايوا انا انا انا انا زعما انا من جهتي ما عندي حتى مشكل، انما الخوف غير من ديك ماماك الله يهديها غادي تغوت عليك عاوتاني ودير لنا شي فضيحه ما قادين بها.
19: ويلي با ويلي انت راه فيك الكفايه زعما، انا راه عارفك تقدر تقنعها ولا نسيتي كيفاش كنتي كتاكل ليها مخها؟
7: اي اي صافي صافي.
19: شنو دابا با نمشي ولا بلاش؟
7: لا لا غير سيري وحدي راسك بنيتي اجي بعدا. واش غادي يكونوا معاهم الاولاد؟
19: لا وتقول واش كاين شي ولد؟ ما كاين غير البنات بوحديتهم.
20: انا بغيت سامية بغيت غير نعرف كيفاش حتى قلت لك بغيت نعرف كيفاش حتى قنعتي داركم باش تباتي برا.
19: على ودك اخويا عزيز انا راه ندير المستحيل، انما خاصك انت غير تبقى مخلص ليا.
20: يا حبيبه يا ساميه الله يهديك راني هضرت معاك، ولا بغيتي نبقى ديما كنعاودها لك؟ الا لا نعاودها سمعي مزيان راني كنحبك.
19: ويلي ويلي ويلي ويلي
20: كنحبك.
19: ترى الناس كيسمعوا فيك ويلي حشومه.
20: خليهم انا اللي يسمعوا خليهم باش يشهدوا على حبي ليك ويعرفوا راني مخلص ليك.
21: تبارك الله على السي عزيز، تبارك الله عليك السي عزيز. وراك في نهارك العام سيدي. ها
20: على لا على اللي لقى حبو جنبو اش يدير؟
21: ايوا سيدي افرح وينشط ويزغرد كاع.
22: شفتي واش شفتي عزيز على غزاله من بنيه جابها؟
21: عندك الحق اخاي وباقا صغيره. ما عرف يا خويا كيفاش يدير لها هادشي.
22: شوف شوف شوف كيف هو كليها مخها مزيان وما مخليهاش يشوف حتى شي واحد اخر من غيره.
21: راه خاصك تعرف هذاك راه عزيز ومن اللي يعرفوه، اما كان غير النشاط والفرح وديما العام سيدي عارض على الناس النقيين.
22: احنا باغي نعرف غير كيفاش كيدير حتى كياكل ليهم مخهم ويستولي على عقولهم.
21: كيطمعهم بالمال عرفتي بالمال ولا بالزواج،
22: ومن اللي كيشبع ويقنع كيرميهم بحال شي شيفونه مساكن.
21: اسيدي شوف يدير اللي بغى يدير حنا مالنا خلينا واكلين فيه طرف الخبز معاه والله يسلك بخير.
1: يا عباد الله هذه 12 الليل والبنت مازال ما جات.
3: وراني قلت لك البنت مشات لعيد ميلاد صاحبتها ويمكن تبات عندها.
1: تبات علاها مولاي؟ كاين شي بنت قدها كتبات برا دارهم؟
3: ويلي حتى انت الله يهديك، على هي بايته في الخلا؟ راه كاع البنات كيباتوا عند صحاباتهم.
1: شكون اللي قال لك سيدي راها بايته عند صاحبتها؟ ماشي في شي بلاصه اخرى؟
3: لا ولا ولا البنت اللي دايره عندها عيد الميلاد راه جات حتى لهنا وطلباتني ورغباتني وزوقات فيا باش نخلي بنتنا ساميه تمشي معها لعيد ميلادها، وقالت لي راه قالتها لي، قالت لي الا تعطلات في الليل غادي نشدها تبات عندي هنايا في الدار، ايوا ما يمكنش نخليها تجيب الليل. ايوا كي شتي دابا الوقت راه خايبه بزاف.
1: هكداك هي انت اللي شجعتيها. ما علينا، اعطيني التليفون ديال البنت نمشي ندور ليها ونسول عليها عند هاد صديقتها.
3: التليفون؟ لا لا لا لا نسيت ناخذ منها. يا لطيف يا لطيف، انا شحال كننسى. صافي دابا غير سيري تنعسي يا بنتي، راه غادي تجي ان شاء الله وما يكون غير الخير. انت راكي عيانه من الخدمه وخصك تفيقي بكري.
1: الله يا ربي الله، منين غادي نلقاها؟ من الاولاد ولا من باهم؟
3: خديجه هذيك الله شدي عليا هذاك الفم عاوتاني.
1: عندك الحق نشد فمي، انت ما عندك غرض لا في اللي جا ولا في اللي مشى، واللي مشى ولا جا ضربوا الجيحه.
4: سامية ايوا امتى نشوفك؟
19: خليها حتى نشوف الظروف كي دايره ونضرب لك التليفون.
4: هاكي هاكي هاد البركه، خليها معك.
19: شكرا اخي عزيز، الله يكثر خيرك.
4: شفتي كون شريتي البورطابل كون راه وقت ما بغيت كنتكلم معك.
19: لا لا ما نقدرش نشريه، لحقاش حتى واحد في دارنا ما عنده بورطابل.
4: ايوا المهم دابا انا كنتسناك تعيط ليا. بسلامه بسلامه سامية.
3: هذيك بنتي سامية اللي نزلت من الطوموبيله ولا انا مازال ضايخ؟ ايه والله لا هي

0: لي
1: سميها، واش هاد الهضره بنيتي اللي كتقولوا لي بصح ولا غير كتكذبي عليا حتى انا؟
0: ويلي ابا، على انا كدابه ولا عمرك حصلتي عليا شي كذبه؟ اجي بعدا قول لي اش كدير هنايا، فين غادي؟
1: كنت غادي غير نشري الكارو ونجلس في شي قهوه.
0: قول لي ابا، واش عندك باش تشرب القهوه ولا لا؟
1: ايوا لا عندي شي بركه من دوك الفلوس اللي كنت عطيتيني البارح.
0: كنت شوف ابا ديك البنت هي وعائلتها شحال فرحوا بيا ودوروا معايا، واخا انا عييت نقول ليهم لا هما يحلفوا وانا نحلف حتى قنعوني ناخذهم.
1: وشحال عطاوك زعما؟
0: ها انت شحال عطاوني؟ والله ابا مازال ما حسبتهم. هادي 1000 درهم.
1: 1000 درهم وهي مرفعين مع راسهم.
0: وكنت شوف الفيلا اللي عايشين فيها راه قد حومتنا كامله.
1: ودابا اش غادي ديري بهاد الفلوس ابنيتي؟
0: غادي نعطي لبا حبيبي النص وانا يبقى معايا النص، ولكن عندك امي راه ما خصهاش تثق الخبار.
1: لا ما عندها ما تسمع ولا تقفل الله يهديك. وزايدوني هي دابا راه مشغوله مع خدمتها، فكرتيني البارح بالليل راه عيات ما تغوات وتجداب على عرفتي، رانا غير جبرت بعقلي ورصيت دماغي مزيان وما كنا غادي نشعلوا العافيه في الدار. عيت قنعتها عاد قلت لها راه مع صاحبتك زعما ما كاين مشكل.
0: واش قلتي ليها؟
1: قلت لها داك الشيء اللي قلتي لي، واخا هي بقات كتغوت وانا قنعتها حتى سكتت.
0: هاك با 500 درهم.
1: يا بنيتي الله يعطيك الخير.
0: ياك ما بغيتي نزيدك الفلوس؟
1: لا انا بغيتك يا بنيتي راه فاك نطلبك في واحد الرغيبه.
0: اما هي؟
1: اسمعيني، بغيتك على لا تقولي لها صاحبتك اذا كان باها يقدر يدبر لي على شي خديمه كده. باش شتي هاد الناس الكبار عندهم الكلمه والمعارف.
0: وخابه دابا نقولها ليها.
1: ايوا سيري بنيتي للدار ونعسي وارتاحي لي مع راسك، راه عينيك باين لي بحال الا حمر كيف الجمر بالسهران هذاك السهران.
0: وخابه على بنت وعيق بيا بالحق، حتى انا دوخت وحتى تاق بيا.
2: علال شفتك ما خرجتيش للزياره.
3: يا سيدي مولاي انا راه ما عندي حد اللي يزورني.
2: علاه ما عندك والدين ولا اهل؟
3: ايوا الوالدين الله يرحمهم ميتين، عندي واحد ولد خالتي هو اللي عندي، انما ديك المراه عنده ما كتحملنيش ومنع عليه يزورني ولا حتى يهضر معايا.
2: مسكين مقطام شجره.
3: ايوا سيدي ملي كنت في الدار البيضاء كانت الخطيبه ديالي كتزورني، ايوا ملي جيت لهنا للعدر ما بقاتش هي كتجي، الحال بعيد عليها بالزغبيه.
2: واش ضرب بها الصداق ولا باقي؟
3: السيدي راه مازال يالله قرينا الفاتحه مع والديها الله يهديك.
2: واش غنقولك اخويا علال، العيالات راه ما فيهم ثقه، شحال من وحده كانت مع راجلها ولا خطيبها بخير ولكن غير دخل الحبس وهي تنكرو، كاين اللي طلبت الطلاق منه وكاين اللي نساتو كاع.
3: اوه خطيبتي ماشي بحال هادوك خياتنا، هي كتبغيني وانا كنبغيها.
2: وزعما كاع غادي تبقى صابره كتسناك هاد المده كلها؟ ماشي زعما الا لقات محسن منك تبدلك؟
3: اوه ما نظن، هذيك راه بنت العائله ومؤدبه وقاريه، ووعدتني باش تبقى تسناني حتى نخرج من الحبس ولا نموت.
2: دابا با على الايام توريك. المهم زيد يديك معايا، زيد ندوق من هاد القفه اللي جاتني.
3: يا بسم الله.
0: الهام شفتك كتخمي اختي، ياك لاباس؟
4: راكي عارفاني فاش كنخمم ولا نسيتي؟
0: علال على باقا ما نسيتيش؟
4: انا ننسى علال؟ هذه هي اللي ما تكونش، انا كنخمم غير كيفاش غادي نمشي نشوفه.
0: علاه بغيتي تمشي حتى للجديده باش تشوفيه؟
4: ومالها الا مشيت؟ علاه ماشي خطيبي؟
0: وراه كان خطيبك قبل ما يدخل الحبس، اما ملي يدخل ليه دابا امك وباك نساوه وضربوها ليه بنكره، ولا سمعوك كتهضري عليه ولا بغا تمشي تشوفيه غادي يديروا ليك شي فضيحه هنايا.
4: انا ما كيهمنيش كلامهم ولا رايهم، انا عطيت الكلمه لعلال ولازم ما نوفاها. دابا مسكين كره كيتسنى غير اللي يطلع عليه ولا حتى اللي يسول فيه.
0: دبري راسك.

شارك في تشخيص هذه الحلقة محمد أحمد البصري، رشيد الحراق، أحمد الناجي، أنور الجندي، إكرام البصري، نجاة الخطيب، محمد الرزين وحميد زيان. هندسة الصوت الحسين الخرمودي. إخراج محمد أحمد البصري.

طلق عن العينين بالوسن ألم تسمعي

صوت الشريف إذا تقودها ذبيها تشفي السقيمة سقيمة من الأكدار من الأكدار والحزن ذبيها تشفي السقيمة سقيمة يا منى ذبيها تشفي السقيمة من الأكدار والحزن من الأكدار من الأكدار من الأكدار الأكدار والحزن ما درى لو رددت

فذاك الحزن بدوني فذاك الحزن بدوني.

اسكي حتى هذا اللي قالت قرمي زين حتى وملان من الزاي وظهر عن مولاتي متنهولة. شكرا قرمي. الله الله لا إله إلا الله. حبذا جبل الريان من جبل جبل الريان من جبل

طرفها حور إلا العيون التي بطرفها حور قتلنا الزمان.

قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خرين قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خرين اسكت دور

0: lana ايه غير الفيل انا هزو
1: يلا لي معود على
0: الدار محمد يلا لي معود

جاء العلبان.

وكو حد بويو سداد ما وخاف.

صداتهم ومرسلين الحسم اللي مقنين بابا قنا وقال شيء وقال شيء وقال شيء.

كدر ممارد عاد عاد عاد مقيم دماج دماج عقاد.

次郎还是ناس ما عبيره.

قلبي فرحونك، لك داوم معايا

0: حد بهون بعخيرو
1: يا حس شامل الدين وسط
0: يا كون انت يا

اطفئ ولا ادع لا اله الا الله.

راح نقدموا لكم الشاعر الفنان صاعد الشاب المعروف رشيد والمحمد سالم والميداح، يتفضل مشكور معاه قرمي من سيداتي واللابو.

والربا وتندمي اياك واسم العامريه

الغار على أردافها من غيابها إذا لبستها فوق

غابات تقبلنا ثقرها وضعتها موضع اللثم للفم. لا اله الا

ويش يحري قزي يا قارة والله ما نرقد ما جاني مبارة ويش يحري.

حسكنا ولا حسكنا ولا عندك غمبارة اللي جننا خلنا نوار ويش وحر وغازي يا خارة.

دبو ناري ولا كل حاره ولا كباوكي.

أنا قطب من قبلي ومن هو من بعدي ومن هو في دهري وذا الهزل والهدي ولست حاكي

ربي بمجمع قطرهم ليسدر ذا سدري وأنير ذا وردي. وشاهدت عرش الله من فوق سبع ليل، وشاهدت والكرسي والفرش بالمجد لقيت بالأقلام من بعد أخذها ومن بعد ما سمع الصريح بلا جهدي. ومن كان ذا كشف يصدق قولي، ومن كان في الأعمى يضل عن القصد. فيا ناشد قولي، يا ناشد قولي، إياك أن تخاف وإياك فحسبي الإله بلا ضدي. فصدق ولا تخشى ورأي.

قلبي يا سر الكون والأمر مختف وأمري يا أمر الله مذ كان أمري يا ونومي يا خوض.

لست هنا لأكون تدرى حقيقتي ويقص في المولى تراني يا فانية وروحي يا روح الكون فزت بنصرها.

Allah! إرادتي إرادتي الأنوار وبعد سرها هنا تظهر الأنوار.

الجلاتين والقز في المنى تراني يا فانية وروحي للأنوال قلوبي مدبرة وفي

هناك شمس الحق شرقا ومغربا وإلا بحمد الله في مغرب الشمس دعوتك للأولاد ولأهل والنفسين وللصحب والأحباب ولقطر وللإنسين فكل قوما نامي حقيقة كلية في المعنى وكلية في الإنسين وكلية شابعة في الأمور كلها وخو خاطري مني إليك وكنيسي ليصبح في ظلي أمانة راقيا أمينا ومحفوظا.

ثم جميع الكفر بالضر والبشير. وإنك شمس الحق شرقا ومغربا، وإنا بحمد الله بمغرب الشمس، وإنك شمس الحق

عليك وكن انسيك لأصبح في ضجيك أمانة راقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يبسو منا ومحفوظا أدائكم كما يبسو ويا رب حقق منا برجاءنا وعما جميع الخير في البطيق والبيت وإنك شمس الحق.

ابي الحسين فكل يا شارع من امور كلها وقت الخاطر مني اليك وكن اسي لاصبح في ظلي امانا تراقيا امينا محفوظا ادائكم كما يمسي منا ومحفوظا ادائكم كما يمسي ويا رب حقق منا برجاءنا وعما جميع الخير.

ما لغيركم رحت خاطري مني إليك وكن إسي لأصبح في ضدي يمان تراقية من محفوظ أدائكم كما يمسو من ومحفوظ أدائكم كما يمسو ويا رب حقق من نبي رجانا أما جميع الخير بطيق والبسي.

سبق محقق.

المسابقة. يا مسابقنا قادة الشهر ادفش ورت انتو محور وخلت من احلاكم ناس فرار شفتك شهوة فبادت بي وافري بي كثرتنا خبار قمزتك قمزي يا حي وفضل صيدك فات شقار وجو حمار وعيني عدت الناس

مني على النفس والشيطان فشيطاني منتصر بالمصطفى حزما بالمصطفى انتصر.

0: الزمن في الوسطى فانتصر.
1: هلا هلا ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجنيت شيف تجبرت والتحجان وقويف وطلع من البتيت يا غير تقدر تشمر فيا وتقدر تدعي زاد علي وعساسك ذو

عادية وقت بغيت يا غيرنا كل الوية قدرنا قاليها شيء ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرت وتحجال وقويف وطلع من البتيت وتقد تم معاك سني وفروق عنادي دحسني وتقدم ملي تحبسني مني للحاكم لا شكيت وتقدم سيف تخامسني ما قاع شكيت ولا هديت يسوع يا غير منسني دخلي عوداني قد الريت ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجال وقوي وطلع من البتيت وتقدم اللي زاد تقول انك بيك الغير مغسول وانك في الرعق لك بصوت حاصل وعلى بيتك عسيت غيران الرعقك والحصول والغيره والعس على البيت صابرهم بيا صوع الموت فعلا نقد اللي وسيت ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجاء وقويف وطلع من البتيت ها اوعظ لكم

لا تهتز في اغلى الاغياد عن ناقص عندي لعينك لعينك وشعت والله عادي بان حمار على عينك.

alive. I'm a young man. I'm a young man. I'm a young man.

عيشة الاسباح فيها تزارك بالغيوان هذا غيلس وبو درياح وعد وعد وعد وعد الرمان هذا غيلس وبو درياح وعد وعد. Hey, hey, hey, hey, hey.

0: Gazete FM.
1: اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
2: دا وقتنا يالتنا نعودوا حاضرين نسجلوا درك ونعدلوا اللي علينا
3: خلق بعد واليوم دور علينا احنا ذا حقنا ما نتركوه يمرق من يدينا
4: ما تسكرولي وتوخب نعود حاضرة ياك نسمع صوتي ذا وقت لا نوفيل جينيراسيون نتسجلوا اليوم وناخذوا الاكسيون
5: ذا وقتنا وقت جديد نعودوا فيه حاضرين ياك بلدنا يتقدم للقدام
6: نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية ياك غدا نقدو نعبروا عن أصواتنا بكل حرية راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma هما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيز قبل أسبوع كامل
7: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM إذاعة كل الأجيال والأذواق
8: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور فرجة أحسن فرجة
7: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي
9: أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن مطار الداخل سجل إلى غاية ما تم أبريل من السنة الجارية عبور ما مجموع 112,329 مسافرا مقابل 100,468 مسافرا خلال نفس الفترة من السنة الماضية وحسب معطيات للمكتب فإن هذا الرقم يمثل ارتفاعا في حركة المسافرين بنسبة 11.8% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية وخلال شهر أبريل وحده سجلت هذه المنشأة المطارية عبور 33,346 مسافرا مقابل 30,121 مسافرا خلال الشهر ذاته من سنة 2025 سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء المهيريز بإقليم أوسرت ارتفاعا بنسبة 4% عندما تم أبريل الماضي وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن الكمية المفرغة بميناء المهيريز عندما تم شهر أبريل المنصرم بلغت 761 طنا وأوضح التقرير أن القيمة المالية لهذه المفرغات سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 49% لتصل إلى أزيد من 17.46 مليون درهم مقابل أزيد من 11.75 مليون درهم المسجلة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025 اجتاز مجموعه 2426 مترشحا ومترشحة بمختلف الشعب والمسالك اختبارات الدورة العادية لامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بما مجموعه 1878 مترشحا متمدرسا من بينهم 1584 مترشحا بالتعليم العمومي و294 بالتعليم الخصوصي فيما يبلغ عدد المترشحين الأحرار 548 مترشحا وفق معطيات للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخل وادي الذهب وأكد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضي بوادي الذهب خطر السلكي أن الامتحانات الموحدة للبكالوريا قد تم اجتيازها في ظروف عادية على مستوى الجهة وأوضح أنه تم اختيار 10 مراكز الامتحان منها 8 بإقليم وادي الذهب ومركز ببئر قندوز وآخر تم إعداده بالمؤسسة السجنية المحلية
7: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع متابعة لمختلف الأنشطة التي

0: تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: لا تميتي في الشوق لا تميتي في الشوق وفي الهو المصرح
1: لا تميتي في الشوق وفي الهو المصرح
0: نجي كان بالشور يا نورة ومدحدح
1: خيال.

وتفوت العماية. اشهد نشهد بعدنا قبل الموت عن تير السلطان.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلموا عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، ياك نضمنوا حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلى عاد مسجل في بلد وبدلت سكناك؟ إلى عاد اللي مسجل في جماعة والله مقاطعة وبدلت سكناك، يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عاد تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاهي تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طلبك تخطى بصفة هينة حتى مباشرة عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملي تمشي لمكتب التسجيل اللي تابع له سكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درى شنو آخر أجل نقل تسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحول تسجيلنا أو نسجله من ضرك ونضمن حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا، نسجلوا كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية

0: إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: جوامع الكلم غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، في إطار خطة تسديد التبليغ وشرحا لمضامين الخطبة المنبرية الأسبوعية، يسعدني أن ألتقي بحضراتكم عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية حول موضوع فضل الكسب الحلال. فمن الأمور التي أكد عليها شرعنا الإسلامي الحنيف وجعلها من واجبات النفس هو واجب السعي والعمل للمعاش. قال الله عز وجل: نحن نرزقهم وإياكم. والرزق يحتاج إلى السعي، والسعي واجب. لذلك قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أمرنا الله سبحانه وتعالى بعد تأديتنا الصلاة التي هي الواجب الرباني على المرء أن ننتشر في الأرض ونسعى فيها ابتغاء فضل الله ورزقه، ولكن بشرط ألا ننسى ذكر خالقنا ورازقنا في أثناء عملنا في طلب أرزاقنا بأي سبب من الأسباب، من تجارة أو أداء عمل، فإننا بذكر ربنا تخشع قلوبنا ونتجنب ما نهانا عنه ربنا. وذكر الله كما تعلمون سبب لنزول البركة التي ليس لنا غنى عنها. والرجل هو المسؤول عن قوت عياله، وبادر إلى الاشتغال إما في الزراعة أو التجارة أو الوظيفة والحرف جميعها، وكل ميسر لما خلق له. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد المحترف. وقال أيضا: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. ولما كان المال هو العين التي يطلبها الإنسان من كل سبيل ليتوصل بها إلى رزقه، مأكله ومشربه وملبسه، فقد حدد الدين الإسلامي لكسب هذا المال قانونا لا تصح مخالفته، ووضع أصولا تجب مراعاتها، فبين الحلال والحرام في كسب المال، وبينهما في الأكل والملبس والمشرب، وجعل لكل ذلك حدودا من تعداها ظلم نفسه. وكما يقال: الفقر لا يبيح الحرام. وإذا كان كسب الحرام قبيحا بالنسبة للفقير فهو للغني أقبح. إن الله تعالى جعل عمران هذا الكون مترتبا على السعي وراء الرزق. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وجعل تحصيل الرزق متوقفا على اختلاف الأسباب والأعمال. فالزارع يسعى للتاجر، والتاجر يسعى للعامل، والنجار يعمل للبناء، والحداد يعمل لهما، والموظف يخدم الجميع، وهكذا. ولله ضر من قال: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا. ثم إن العمل وراء الرزق من أفضل الأعمال، وهو في درجة الجهاد، لا سيما إذا كان الرجل العامل مكلفا بعائلة تشتمل على صغار وعجزة، وهو قادر على السعي والكسب لإعالتهم. ومما ورد في السنة النبوية الشريفة من التنويه بشأن العمل والحث عليه ما رواه الإمام الطبراني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه ذات يومين، فنظروا إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر يسعى، فقالوا: ويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. وسبيل الله كما هو واضح في هذا الحديث كل طريق يسلكه الإنسان لتحصيل ما فيه خيره وسعادته وهناؤه، بشرط أن يكون سعيه مرتكزا على نية صادقة صالحة وقصد كريم. ومن النية الصالحة والقصد الكريم صدق التاجر، فلا يحلف بالله كاذبا متعمدا، ولا يغش ولا يروج سلعة فاسدة، وصدق الصانع فلا يخادع ولا يماطل ولا يخلف وعدا، وصدق الموظف فلا يهمل ولا يرتشي، وصدق القاضي والحاكم لا يتأثر برشوة أو رجاء أو واسطة فيميل عن الحق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا، وفي رواية لأبي داود: ليس منا من غش. والكذب والغش والإخلاف والإهمال والرشوة والخيانة كلها سبل دنيا. فقد روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البطالة وسوء نتائجها، فقال عليه الصلاة والسلام: البطالة تقسي القلب. وقال أيضا: إذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم. وحقا إن الهموم والأكدار وقسوة القلب والجرأة على ارتكاب المحرمات والآثام والاعتداء على الغير والإجرام لا تكون إلا من ذوي البطالة والفراغ، فمتى انتشرت البطالة في أمة إلا وانتشرت معها الآفات. ومن شروط العمل والكسب الحلال وأسباب نجاحه الثبات والاستقامة من غير ملل أو ضجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقيم. وإن العمل القليل إذا رافقته الهمة والنشاط والاستقامة أحب إلى الله من العمل الكثير الذي قد يؤدي إلى الملل والانقطاع عنه. فعلى المسلم الصادق الإيمان أن لا يشغل نفسه بتوكل كاذب مقرون بالإهمال والجلوس بدون عمل، بل يسعى ويعمل ويصدق بعمله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذا التوكل هو التوكل الشرعي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولن يكشف الله سبحانه وتعالى عن الأمة هذه الهموم والغموم ما دام المال معبودا لنا، ولا نبالي أمن حلال كسبناه أم من حرام. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يصعد له من العمل والدعاء إلا الطيب. وفي هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها

0: الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
2: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
3: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
2: مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT لايف.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
1: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
6: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، عنوان الحلقة استخلاص العبر من المنهج النبوي في التعامل الأسري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأخوة الأكارم المستمعون عبر أثير إذاعة الداخلة، سيكون موضوعنا اليوم بالغ الأهمية في حياة المجتمع المسلم، لأنه متعلق بالأسرة التي هي النواة الصغرى والأولى للمجتمع، فإن صلحت صلح المجتمع. رجاؤنا من الله صلاح الجميع ولجميع أسر المسلمين حيثما كانوا. وما دام الإسلام لم يترك الإنسان مهملا، لأن الباري سبحانه لم يخلقه عبثا بل وضع له الضوابط الشرعية العامة وفصلها تفصيلا بينا لا لبس فيه ولا شبهة، وأمره باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤون حياته، فقال جل من قائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فإني آثرت أن تكون هذه المداخلة أو هذه الدرس حول استخلاص العبر من المنهج النبوي في التعامل الأسري. وقبل أن أعلق على هذا الموضوع بشكل تفصيلي، فإني أريد أن أقدم لهذا الموضوع بكلام جميل نفيس نوحد به للموضوع الذي بين أيدينا للشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره الماتع التحرير والتنوير، معلقا على قول الحق سبحانه من سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال رحمه الله: هذه آية فيها عظة وتذكير بنظام الناس العام، وهو نظام الإزواج وكينونة العائلة وأساس التناسل، وهو نظام عجيب جعله مرتكزا في جبلة لا يشهد عنه إلا شاذ. ويقول أهل المنطق أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ويتحتم علينا أن نعطي تعريفا للأسرة، فالأسرة أساسها اللغوي مأخوذة من الجذر، وتعني إحكام الربط ومتانته وشدة التساق التكويني ببعضها. ومنه قول الحق سبحانه: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. والمعنى أحكمنا خلقهم وتكوينهم بجميع جزئياته وأجزائه بواسطة المفاصل والعظام. فالأسر في اللغة هو التوثيق وإحكام الربط، ولذلك سمي المقبوض عليه من قبل خصمه أسيرا. وقد ورد هذا اللفظ في شعر العرب، ومنه قول زيد بن حارثة رضي الله عنه: أحن إلى قومي وإن كنت نائيا، فإني قطين البيت عند المشاعر، فإني بحمد الله خير في خير أسرة خيار معد كابر بعد كابري. وأما في معناها الإصطلاحي، هي النظام الاجتماعي الذي تنشأ عنه أول خلية اجتماعية تبدأ بالزوجين وتمتد حتى تشمل الأبناء والبنات والآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأقارب جميعا. هذا من حيث شكلها. أما من حيث وصفها فهي المحتضن الذي ينشأ فيه الأفراد على تربية اجتماعية تؤهلهم نفسيا وعمليا للاندماج في المجتمع والانتماء إليه والعمل لصالحه، خلافا لمن ينشأ في غير أسرة فإنه يكون متوجسا من المجتمع إن لم يكن مشاكسا له عاملا على هدمه. وللإجابة على هذا السؤال ستكون من عدة وجوه مستوحاة ومقتبسة من سيرته العطرة الزكية. أوله اختيار الزوجة الصالحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج من أمنا خديجة وهو في 25 من عمره، بعد أن خطبته لنفسها، وبعد أن حددها ميسرة عما رأى منه العجب العجاب في رحلته إلى الشام في تجارتها. ولنا هنا وقفات: أولها أنه تزوجها وقد بلغت سن 40، وهو ما زال حدث السن صبوح الوجه من بيت العز والشرف في قريش وهلم جرة. وما نريد أن نخلص إليه في هذه النقطة أنه اختارها لعفتها وطهارتها، وكانت ترقب في الجاهلية بالطاهرة رضي الله عنها وأرضاها. وعاش النبي معها حياة تملأها السعادة، ورزقه الله منها الولد، فكانت المرأة الصالحة. ولما حانت اللحظة الفاصلة في تاريخ البشرية لم تتخلى الزوجة عن مهماتها، بل اتخذت زمام المبادرة بعد حادثة غار حراء مع جبريل عليه السلام، فقالت له بلسان المرأة الصالحة العارفة بسريرة زوجها: أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلاء وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الدهر. وذهبت إلى ورقة ابن نوفل الذي بشره بالنبوة والرسالة، وأن هذا هو الناموس الذي كان يأتي لموسى. ولما جاء الوحي بقول الحق سبحانه: وانذر عشيرتك الأقربين كانت أول من آمنت به وصدقته وواسته بمالها وكانت تصبره على ما يلقى في دعوته. وحين توفيت رضي الله عنها وأرضاها سمي ذلك العام بعام حزن مع وفاة أبي طالب. فهذا النموذج الأول الذي ينبغي للمرأة المسلمة أن تحتذي به وتقتدي سيما وقت الشدة وفي أحلك الظروف وأصعبها. ولتحقيق السعادة في الأسرة المسلمة فلا بد للزوجين من معرفة ما لهما وما عليهما مما جسده المصطفى صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة، ومن ذلك النفقة على الزوج، دفع المهر، تأمين السكن للزوجة، ملاطفة الأهل وملاعبتهم كجره صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة مع عائشة رضي الله عنها. حسن المعاشرة وحسن الخلق كان خلقه القرآن. البر بأسرة الزوجة كقصته مع هالة بنت خويلد رضي الله عنها، أخت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. ومما على الزوجة امتثاله تأسيا بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن، طاعة الزوج، حفظ أسرار البيت والعلاقة الزوجية، رعاية مال الزوج في غجابه. وينبغي للزوج أن يمتثل قول الباري سبحانه: وعاشروهن بالمعروف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وها هي عائشة تكشف عن ملمح بديع في تعامله مع أزواجه في بيته صلى الله عليه وسلم. يكون في البيت في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج وكأنه لا يعرفنا. أما عن تربية الأولاد وإعدادهم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وفي هذا دلالة واضحة على ضرورة تربية الأبناء تربية إيمانية ربانية قرآنية وفق تعاليم الإسلام السمحة. ومن هذا المنطق نستطيع أن نخرج جيلا ربانيا يعرف ما له وما عليه من واجبات اتجاه والديه وأولاده ووطنه ومجتمعه ثانيا وأمته وملته ثالثا. وقديما قال أديب معرة النعمان وحكمها أحمد بن سليمان المرقب المعري: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجن، ولكن يعلمه التدجن أقربوه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم الأستاذ محمد الجكني، عضو المجلس العلمي المحلي بواسر.
8: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة، برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات. إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لين نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لا يتشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة ياكل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين، ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات مع الأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يسهر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن.

0: فن ورياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
3: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
5: مستمعاتنا، مستمعين في كل مكان، أهلا بكم. كما وعدناكم، مواصلة لتقديم سلسلة لقاءات الإذاعية المبرمجة، يكننا نعرف بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بجهة داخل وادي الذهب، طبعا بتنسيق مع المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخل وادي الذهب، وأيضا انطلاقا من برامج انخراط المعاهد والمؤسسات الجامعية ومراكز التكوين في دعم هذه المبادرة القيمة. أنا جيت سعيد في هذه الحصة الإذاعية أنني نستضيف المسؤول عن المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة داخل وادي الذهب، وكيف تعرفوا جميع هي مؤسسة لتكوين أطر التربية والتكوين، وطبعا كتساهم بشكل نوعي في الرفع من جودة منظومة التربية والتكوين بجهتنا من خلال الوظائف ديالها أو مهام التكوين الأساس والمستمر اللي كتأمن المختلف الفاعلين التربويين. باسمكم مستمعينا الأفاضل كنرحب بالأستاذ الفاضل سيدي محمد أوبيت، اللي هو مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة داخل وادي الذهب. مرحبا بك الأستاذ سيدي محمد.
6: شكرا جزيلا سي العهدي، وشكرا على الاستضافة، شكرا كذلك على الاهتمام بهذا الموضوع الحيوي جدا الذي توليه وزارة التربية الوطنية، يعني أيما اهتمام، وخصوصا أنه يتماشى مع معطيات وخارطة الطريق. شكرا كذلك على الاهتمام به لكونه يصب في مصلحة التلميذ. صحيح. بشكل مباشر، ويعني يبدد كل الصعوبات وكل يعني الغموض الذي يكتنف مستقبله أي ما بعد البكالوريا. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة.
5: وأنا أيضا بدوري كنحييك وكنحيي انخراطك الإيجابي المعروف عنك سيدي محمد. طيب، إذا بغينك تقرب المستمعين من هذا المركز اللي بصراحة فخورين في جهتنا أن يكون عندنا في مدينة الداخلة هذا المركز، لأن مفخرة تربوية حقيقية. نعم.
6: إذن بالنسبة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، كما قلتم هو مؤسسة لتكوين الأطر العليا، وهو يعني يندرج ضمن مؤسسات يعني مراكز تكوين الأطر التربوية الأربعة عشر في المغرب. في كل جهة هناك مركز جهوي، ثم بالإضافة إلى مركزين وطنيين وهما مركز تكوين المفتش التعليم والمركز الوطني للتوجيه والتخطيط. إذن فهذو كلهم يعني تابعين لقطاع التربية الوطنية، هم مراكز لتكوين أطر التربوية. بالنسبة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين جهة داخل وادي الذهب، هو مؤسس لتكوين أطر العليا، وتم إحداثه على غرار باقي المراكز بموجب مرسوم يعني 2012 المحدث للمراكز. كان آخر مؤسسة يعني آخر مركز تم تدشينه على صعيد المملكة، وابتدأ الاشتغال منذ سنة 2000 فبراير 2018. المركز الجهوي يعني يستهدف فئتين فئة يعني الأساتذة المستقبليين، ثم كذلك فئة الأطر الإدارية. بالنسبة يعني تكوين الأساتذة، سواء الذين سيشتغلون في يعني في السلك الابتدائي أو الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي، هناك شروط معينة للولوج المركز، وهو الحصول على الإجازة، سواء كانت إجازة أساسية يعني من أي جامعة، أو إجازة في التربية، وهذا يعني يجب تسليط الضوء عليه، وخصوصا أن في الجهات الجنوبية الثلاثة لا توجد مؤسسة جامعية تعنى بالإجازة في التربية. والمؤسسات التي تعنى بالإجازة في التربية هي كلية علوم التربية، المدارس العليا للأساتذة، والمدارس الوطنية للتربية والتكوين. وأقرب مؤسسة جامعية تعنى بها توجد بأكادير، وهي المدرسة الوطنية للتربية والتكوين التابعة لجامعة بن زهر. لذا بعد الحصول على الإجازة، ورغم أنه سيتم مستقبلا، أتوقع أنه سيتم يعني الاكتفاء فقط بالطلبة الحاصلين على الإجازة في التربية.
5: لأن مؤهلين أكثر.
6: أكيد اليوم لا زال الباب مفتوح لجميع الطلبة في الإجازة، بعد الإعلان عن المباراة، والذي لا يوجد تاريخ محدد لها سنويا حسب يعني مرسوم الوزارة. أحيانا يكون في شهر نوفمبر، أحيانا في شهر ديسمبر. بعد النجاح الطالب أو المترشح في الاختبارات الكتابية، ثم الاختبارات الشفوية ورئيس مهني، يلتحق بتكوين مدته تنتهي بمتم يوليوز في السنة التي يعني يتقدم فيها. وبعد استيفائه لجميع المجزوءات ونجاحه، يعني يمكن له في السنة الموالية ممارسة التدريس. هذه القضية يعني منذ سنة 2020 ذهبت الوزارة في إطار الإصلاح العام لمجال تكوين الأساتذة لتبني معايير يعني أوروبية، من خلال أن تكوين المدرس سيستمر لمدة 5 سنوات، من بعد البكالوريا يستمر 5 سنوات، 3 سنوات تكوين أساس في الجامعة وبالخصوص في المؤسسات المعنية بالإجازة في التربية، من قبيل كلية علوم التربية لينيس وليزيف، المدارس العليا، المدارس الوطنية للتربية والتكوين، 3 سنوات. بعد ذلك سنة للتكوين التأهيلي داخل المراكز، لأن المركز أساسا مهمته ومهننة المترشح الطالب لكي يصبح يعني قادرا على التحمل الكلي لمسؤولية التدريس
5: ده بمواصفات عصرية
6: عصرية. ثم السنة الموالية، وهو أو هي تتحمل أو يتحمل مسؤولية التدريس، يعني في إطار التدريب ويعني الميداني، ويكون بالتالي 5 سنوات قبل أن يكون أستاذا مرسما، يعني يمارس التدريس يعني بجميع قدراته وبالكفايات المطلوبة له. إذن هذه فئة. الفئة الثانية وهم الأطر الإدارية، بعد توفرهم على شروط معينة، منها عدد سنوات تدريس إلى آخره، واجتيازهم للمباراة فيها شق كتابي وشق شفوي، يستفيدون من سنتين تكوينيتين داخل المراكز تتوج بحصولهم على دبلوم،
5: ويتلقون فيها ما هو نظري وتطبيقي.
6: طبيعة الحال، طبيعة الحال جميع يعني جميع طلبة المركز، سواء كانوا سلك التدريس أو الأطر الإدارية التربوية، يعني يخضعون لتكوين نظري وتطبيقي. والمزاوجة بين النظري والتطبيقي هو ما يعطي نكهة خاصة وجودة خاصة للتكوين. فهم منذ بداية السنة الأولى مثلا، يعني الطلبة الأساتذة المستقبليين يستفيدون من تكوين ميداني لمدة 6 ساعات أسبوعيا. وكذلك بالنسبة يعني للطلبة في سلك أطر الإدارة التربوية، يستفيدون كذلك من تكوين ميداني ومصاحبة ميدانية، وهي فرصة يعني أغتنمها لتقديم جزيل الشكر لجميع الذين يساعدون في أن تمر هذه التكوينات الميدانية في أحسن الظروف، من أساتذة مستقبلين، من مديري مؤسسات تعليم، من مديريات إقليمية، وكذا من أكاديمية جهوية للتربية والتكوين. فلولا تضافر الجهود لما يعني توفقنا في أن نجعل مزاوجة ما بين التكوين النظري والتكوين التطبيقي الميداني الهام جدا. نعم، إذن هذا بصفة عامة الملامح الدخول، يعني من يهمه الأمر بالنسبة للمركز الجهوي. نحن لا نستقبل مباشرة ما بعد البكالوريا، ولكن يمكن أن يعني لو كانت الجهة فيها مؤسسة معنية بالإجازة في التربية، فسيكون من واجبنا مصاحبة الطلبة منذ السنة الأولى، بخصوص في ما يسمى بالأعمال التربوية، لأن الطالب الذي يلتحق بمؤسسة من المؤسسات المعنية بالإجازة في التربية يستفيد من المنحة، وهذا في إطار واحد الاتفاقية شراكة ما بين وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية، لتمكين هذه الطلبة من أجرة 1000 درهم شهريا مقابل أعمال تربوية يقومون بها داخل المؤسسات التربوية، من قبيل الدعم التربوي، من قبيل يعني دعم الحياة المدرسية والأنشطة داخل الأندية إلى آخره، بإشراف الأساتذة معينين مستقبلين. وهذا يعني خاص بفترة 3 سنوات التي يخضع فيها الطالب وهو في مؤسسة جامعية. بعد تخرجه يستفيدون هذا يعني هذا الطلبة الذين يعني الحاملين والحاصلين على شهادة الإجازة في التربية، يكون لديهم امتياز بالمقارنة مع الطلبة الحاصلين على إجازة أساسية، هو أنهم لا يخضعون لانتقاء أولي
5: حكما. نعم. أصلا هم طيب مزيان فرصة هذه يا سيدي محمد. حاليا المقر ديال المركز يتواجد بحي مولاي رشيد، ولكن نبغي تزف هذه البشرة للساكنة أن فيه مقر إن شاء الله قيد الإنجاز بمواصفات لتليق بمركز، هذه هي وظائفه، هذه هي قيمته.
6: أكيد يعني، وهذا جاء في إطار شراكة ما بين مجلس الجهة مشكورين والوزارة وصية لبناء مقر يتواجد بالمدخل الشمالي للمدينة في على مساحة تفوق 2.5 هكتار، وبمواصفات جد عالية، وتوفر يعني فرص التكوين بجودة عالية جدا. والبناية الآن في حدود تقريبا 70% من إنجازها، ونحن نتمنى إن شاء الله أن يتم يعني أن ترى النور قريبا، نظرا لأننا يعني نهدف إلى أن يتكون جميع طالبات وطلبة الداخلة يعني داخل
5: جميل
6: داخل الجهة.
5: إن شاء الله هذه المنشأة ستكون مفخرة تربوية وعمرانية بجهتنا. طيب أكيد سيدي محمد، وبيطن من المهام الأخرى للمركز تكوين المستمر لمختلف الفاعلين التربويين بالجهة. ما كرتش أنك عود هذه النقطة، أنك تعود توضحها أكثر للمستمعين من خلال تبيان دور المركز في تفعيل هذا المهم.
6: نعم، كما تعلم سيدي أن التكوين التأهيلي وحده لا يكفي، وعلاقة المركز بالطلبة وبالخريجين لا تنتهي بانتهاء الموسم التكويني، بل تستمر، ولكن كذلك تتشعب علاقته بأساتذة من ذوي الخبرة. فبالتالي فهناك مذكرات ومراسلات ومقررات وزارية مؤطرة للمجال التكوين المستمر، والتي يعني تؤكد على أن المركز يساهم. ونحن يعني حسب هذه المذكرات نقوم بالمساهمة في بناء، أولا بعد في البداية في تحديد حاجيات، بعد تواصل استعمال آليات معينة من قبيل استمارات إلى آخره،
5: في نوع من التشخيص
6: أكيد، وحتى يعني الفوكس جروب أو ما يسمى بالمجموعات البؤرية لجميع الفئات، ويتم تحديد الحاجيات. بعد تحديد الحاجيات يتم دراستها، ثم يتم بناء المخططات على بناء على معطيين. المعطى الأول هو ما قالته الحاجيات، والمعطى الثاني بناء على أولويات الوزارة. فإذا كانت الوزارة تولي أولويات اليوم المجال للريادة ومدارس الريادة، فنحن كذلك في إطار بناء المخططات الجهوية للتكوين والإقليمية للتكوين المستمر يجب أن يعكس هذا المخطط أولويات الوزارة دون أن يغفل يعني الحاجيات المعبر عنها، ثم نساهم في السهر على تنفيذ هذه المخططات. هناك لجنة قيادة جهوية خاصة بالتكوين المستمر، مدير المركز هو يعني داخل رئيسها هو السيد مدير الأكاديمية، ونائبه هو مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، ونسهر كذلك على يعني لجنة تتبع تنفيذ هذه التكوينات المستمرة. بعد ذلك نقوم في نهاية السنة التكوينية نقوم بتقييم الحصيلة السنوية للتكوينات المستمرة، والإشارة في التكوين المستمر يعني مجال خصب جدا يساهم كذلك في تجويد قدرات الأساتذة ليس فقط الجدد ولكن حتى القدامى، وهو يعني كيشكل فرصة لتبادل الخبرات والأفكار
5: ومواكبة المستجدات
6: وبالتالي ف يعني دورنا لا ينحصر فقط في التكوين التأهيلي للطلبة، ولكن كذلك المساهمة في تنفيذ وإنجاز وبناء وتقييم التكوين المستمر في الجهة بصفة عامة. يعني هذا دور المركز الجهوي.
5: إذن طيب سيدي محمد، عاد اليوم معروف عند ساكنة الجهة بل على الصعيد الوطن أن المركز عنده واحد إشعاع كبير على المستوى الوطني والجهوي من خلال تنظيمه المجموعة من الأنشطة الموازية وتخليده لتظاهرات وطنية ودولية للطلبة من خلال طبعا التعامل مع الطلبة المتدربين وأيضا لفائدة مختلف الفاعلين التربويين بالجهة. إذا كان ممكن تعود مدام الموضوع يتعلق بالمركز تحدثنا عن بعض الأنشطة اللي كيقوم بها المركز، ونعرف ما شاء الله هي ياسر أو هادفة. نذكر فقط أنكم مؤخرا ضمتوا الندوة الوطنية الموسومة بعنوان الثقافة المالية بالمؤسسات التعليمية الأدوات والممارسات والآفاق المستقبلية. بصراحة عد الفضاء ديال المركز دائما يعرف أنشطة إشعاعية على مستوى الجهة وفيها أيضا عندها بعد وطني ودولي.
6: نعم طبيعة الحال لا بد من الإشعاع، لا نحن يعني لدينا أعداد متحكم فيها من الطلبة، وبالتالي فلا محيدة عن يعني خلق إشعاع جهوي وطني ودولي. بالنسبة للمركز يقوم بتنظيم نوعين من الأنشطة، هناك أنشطة وثيمات قارة، مثلا حينما نتحدث عن التكوين عن بعد هذه من يعني المواضيع التي نناقشها سنويا في إطار يعني ندوات وطنية ودولية، نعمق التفكير فيها قصد يعني تملك المجال في مجال كذلك الرياضيات في مجالات معينة، ولكن كذلك فيما يخص الخصوصيات الجهوية وبالخصوص الثقافة الحسانية. لدينا كذلك موعد قار سنوي
5: في خلية أظن داخل المركز
6: سنتحدث عنها في إطار البحوث في إطار البحث، يعني مواعيد قارة. ثم هناك أنشطة يعني مجال تكوين المدرسين نهتم به كثيرا، ونظمنا في 5 و6 دجنبر 2025 ندوة دولية حضرها يعني عدد من الفاعلين من الولايات المتحدة الأمريكية، من كندا، من المملكة المتحدة، من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، لتعميق التفكير في مجال تكوين المدرسين وإبراز التجربة المغربية الرائدة في هذا المجال، ولكن أيضا الاستفادة من يعني تجارب دولية ناجحة. لا بد من هذا الإشعاع يعني في القريب العاجل جدا، ربما الأسبوع المقبل إن شاء الله سنستضيف كذلك جامعة راندولف الأمريكية التي القادمة إلى الداخل لعقد شراكة مع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، هذا في إطار وذلك بعد موافقة الوزارة الوصية، وهذا في إطار الإشعاع والتعاون الذي يتجاوز ما هو جهوي ووطني ليصل إلى ما هو دولي. هذه الأنشطة والندوات يحضرها وهو ما يثلج الصدر، يحضرها خبراء يعني على حسابهم الخاص. آخر ندوة يعني الثقافة المالية إلى آخره حضرها ناس من طنجة، من الرباط، من أكادير، من جميع هذا للداخل للاستفادة وللتفاعل. ولا أظن أنهم يعني سيأتون وسيتجشمون عن السفر لولا أنهم يعرفون أن هناك فائدة وهناك إشعاع وهناك قيمة علمية مضافة لهم. وبالتالي فالإشعاع هو جزء وثقافة أصبحت راسخة داخل عمل المركز، ولا زال لدينا الكثير إن شاء الله خلال هذه السنة التكوينية.
5: أشن هو المسار التكويني اللي حنيهم أو لا اللي عندهم والمدة دياله في هذا المسار التكويني
6: دياله؟ نعم، بالنسبة يعني الطلبة يعني المقبلين على الحصول على البكالوريا إن شاء الله،
7: سيداتي وسادتي نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
8: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: أنا أنصحهم بالتوجه لمؤسسات التعليم العالي المعنية بالإجازة في التربية، يعني
2: لأن مستقبلا غيتم هذو مرة وافد
1: هذا ما أتوقع
2: يستقطبوا.
1: نحن الآن منذ إنجاز يعني منذ خلق هذه التجربة الإجازة في التربية أصبح العدد الذي يتصاعد سنة بعد سنة من الطلبة المقبولين داخل المراكز من هذه الفئة بالضبط.
2: فيعني هذه فئة نوعية، لأن
1: أكيد بغض النظر عن البكالوريا سواء كانت في العلوم الاقتصاد إلى آخره، يتم يعني أنصحهم باجتياز بدخول هذه المؤسسات، التكوين داخلها لمدة 3 سنوات، ثم تقدم ترشح لاختبار يعني الاختبارات الشفوية والكتابية والشفوية والرائز المهني الذي تشرف عليه المراكز الجهوية والمهن التربية والتكوين، قصد يعني الاستفادة من سنة تكوينية ثم ممارسة التدريس التي هي رسالة قبل أن تكون مهنة. وبالتالي أنا صراحة لا يمكن أن نرفع التحديات سواء الجهوية والوطنية ونخطو خطوة إلى الأمام دون الاهتمام بمجال قطاع التربية والتكوين، ودون الاهتمام بمجال تكوين من سيشرف على تأطير وتكوين

0: طيب سيدي محمد، كنا ترنا واحد الموضوع ولكن نعاود نرجع له، وهو أن فيه جانب في المركز كيشعروا حتى الساكنة سواء ديال جهتنا ولا على صعيد الوطن، أن فيه عناية قصوى على صعيد المركز كيتعلق بمجال أو محور البحث تربوي، لأن عرفت أنا هذه من نقاط القوة اللي في المركز، ما كرهتش أنك تقرب المستمعين عن هذا الجانب اللي كيتعلق بمجال أو محور البحث التربوي.
1: أكيد مجال، يعني تحدثنا في البداية عن مهام المراكز الجهوية، وتحدثنا عن التكوين التأهيلي، تكوين الأطر الإدارية والتربوية، ثم تحدثنا عن المساهمة في التكوين المستمر. ولكن من المهام الموكولة كذلك المراكز والتي تؤطرها مذكرات يعني رسمية، هو ما الاهتمام بالمجال البحث العلمي في المجال التربوي. هناك مذكرات تؤطر هذه الهياكل، فنتحدث عن فرق بحث، ثم فوق ذلك مختبرات بحث، ثم مراكز دراسات. فلدينا الآن اليوم في المركز ابتدأنا بفريق بحث واحد، وهو الذي يهتم بمجال الثقافة الحسانية إلى آخره، ولديه يعني رؤية ولديه
0: وتراكمات أيضا
1: أكيد،
0: تبارك الله،
1: بالإضافة إلى انفتاح على عدة فاعلين الذين يشتغلون في مجال الثقافة الحسانية ولديهم مواعيد قارة يشتغلون فيها. اليوم أصبح لدينا 5 فرق بحوث بالإضافة إلى مختبر بحث. اليوم الحمد لله هيكلة جد متقدمة، والهدف هو إنجاز بحوث تساير يعني المشاكل المتعلقة بمجال التربية والتكوين، وبحوث علمية في هذا المجال. مجال آخر في إطار البحث وهو الاهتمام بالبحوث المنجزة من طرف الطلبة، فهناك بحوث تدخلية يعني مطالب بها الطالب خلال سواء طالب في إطار يعني الذي يتلقى تكوينه في أطر التدريس أو في أطر الإدارة التربوية، وهي بحوث تدخلية يعني من خلال ملاحظة يعني ظاهرة معينة خلال التدارب الميدانية ثم معالجتها إلى آخره. نهتم كذلك بهذا المجال بتجويد البحوث التدخلية للطلبة، وبالتالي أصبحنا نراكم خبرة في مجال البحث العلمي في المجال التربوي، سواء المنجز من طرف الطلبة أو المنجز من طرف الأساتذة المكونين. والحمد لله هذه السنة استقبلنا تقريبا 17 أستاذ تمت إضافته مساعد لفريق المركز لإغناء هذه التجربة، وهو ما أهلنا أن يصبح عندنا 5 فرق بحث ومختبر بحث. والمختبر مهم جدا لأنه يقوم تجميع عمل عدد من فرق البحث، ويكون كذلك هناك جودة أعلى، ونتحدث عن مجهود أكثر. هدفنا هو أن هذه الفرق البحث وهذه الهياكل تستجيب من خلال بحوث علمية في مجال التربوي للإشكالات التي تعاني منها الجهة. مثلا لكن الجهة مثلا تعاني من مشكل الهدر المدرسي، لا بد أن يساير البحث العلمي ويجيب عن ويقترح حلول مبنية على أسس علمية لمواجهة هذه الظاهرة. وبالتالي هذا يتطلب تنسيق ما بين جميع الفاعلين في إطار التربية، بين الأكاديمية وما بين المركز وما بين المديريات الإقليمية وبين المؤسسة التعليمية بالأساس. كذلك يتطلب تنسيق ما بين جميع الفاعلين، من أساتذة مكونين، من أساتذة ممارسين داخل الفصول، من مفتشين تربويين، فالجميع مطالب بتكاثف الجهود لإنجاح يعني هذه التجربة البحثية.
0: صحيح. إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، أشكر ضيفي وضيفكم الكريم على كل ما تفضل به من معلومات، الأستاذ الفاضل سيدي محمد أبيط اللي استضفناه بصفته مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة داخل وادي الذهب.
2: نافذة على جهة الداخل.

0: إلى وادي الذهب.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: ده وقتنا، يالتنا العودة حاضرين، نسجلوا درك ونعدلوا اللي علينا.
4: خلق بعد، واليوم دور علينا احنا، ذا حقنا ما نتركوه يمرق من يدينا.
5: ما تسكرولي وتوخب، نعود حاضرة ياك نسمع صوتي. ذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نتسجلوا اليوم وناخذوا لاكسيون.
6: ذا وقتنا، وقت جديد نعود فيه حاضرين ياك بلدنا يتقدم للقدام.
7: نسجل اليوم في اللوائح الانتخابيه ياك غدا نقدروا نعبروا عن اصواتنا بكل حريه. راهو التسجيل مفتوح من 15 مايو ل 13 يونيو عبر الموقع الالكتروني www.listelectoral.ma. هما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيسق الاسبوع كامل.
2: انتم دائما في الاستماع الى برامجي وفقرات اذاعه المملكه المغربيه بالداخل.
8: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: اسمو احمد. ما كان صاحبك هاي
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى موت وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاط القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عم دراسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها وشديتها وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن. إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية. تابعونا على الموجة 89.3 FM.

هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لاي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتكلم لكم عن الصفة اللي لاي نقدر نستجلو بها في لوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نستجلو في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لاحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هي حتى عبر الانترنت. لاي تدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية.

0: والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الالكتروني ورقم الهاتف المحمول ومن فهم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الالكتروني، اياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الانترنت. يا كانها خارقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الانترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية والمسؤول اللي فهم لاه يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، اياك تمليه وتوقعه ومفهم لاه تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. ايوه والناس اللي في البادية اش تميلين تسجل؟ بالنسبة للناس اللي في البادية زيادة على التسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة لا يعود إحداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم. شنو آخر أجل التسجيل؟ أجل التسجيل راه محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك إياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: تابعوا إذاعة الدخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: مستمعاتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، سعيد مرة أخرى أن أستضيف طبعا المهتم بالثقافة الحسانية ونائب رابطة الشعراء الحسانيين بجهة الداخلة وادي الذهب، شاعر الوحدة الترابية للمملكة سي أهل الصعيدي. طبعا قد ناولنا أو سابقا كان الحديث حول بتوتا وبحور الشعر الحساني، وأكيد في شيء قالوا البتوتا القصيرين وبخصوص البت الناقص اللي عادة كيصلح ويندرج في طار ما يسمى بتوتة الأناشيد، لأنه نظرا لقصره فهو يصلح أن يكون نشيدا عكس البتوتة اللي هما طوال. إذن سي أهل الصعيدي مرحبا بك مرة أخرى، وكنشكرك على دائما تلبيتك الدعوة وعلى غيرتك على الثقافة الحسانية.
4: شكرا أحمد، شكرا.
3: وكنشكرك على غيرتك في الثقافة الحسانية.
4: شكرا.
3: طيب كيف شرط في بداية هذه الحلقة سي أهل الصعيدين دور منك أنك تركز على موضوع الكثير ما يطرحه الشباب يكأنهم يفهموه أكثر ويتعمقوا فيه لأن جزء من الذاكرة وجزء من الثقافة الحسانية، لا بالخصوص مجال الغناء الشعر الحساني في شيء قالوا البت الناقص. أولا علاش قالوا هذا البت الناقص؟
4: زين حتى بسم الله الرحمن الرحيم. هما البتوتة هاو الأنواع خارج يعني الهول المطروح وخارج الهول المعجل اللي هما الأناشيد. الأناشيد المعجلة ما يليق بيها ما هو البتوتة الناقص وضمري ميدا لبير والصغير وبو عمران والبتوتة التام، هذا ممنوعين فيهم الأناشيد، بهم اللي طوال ثقيلين على التعجيل ما يصلحوا للتعجيل.
3: وهذا حجلت لي السيارة الصعيدي في الشعر العربي ما يعرف بالموشحات.
4: الموشحات تماما. هذا اللي نتكلم عنه اليوم، بت أربعة وبت خمسة اللي هو واحد وجراد وياسر سعمالين للمطربين والمغنيين، وبت ستة بت أربعة وبت خمسة وبت ستة.
3: نعم.
4: وخارج بت منهم اللي هو اللي هي مريميدة خطيناها في الحلقة الماضية.
3: صحيح.
4: اليوم لين نتكلم عن ذوك البتوتة اللي كلهم اللي من التالمين لمريميدة من البتوتة الناقص. مريميدة بت سبعة معروف يغال يصلح بها لنشيد، ما هيك هو عمران ولا كي صغير ولا ربير

0: اه دوك ما صلح بهم، لكن قال بهم ولا هو المنطلح
1: مم.
0: يقد ينقال قاف مره مره في اي شهور لبسيت ينقال في صوان كامل، ولبير ينقال في الابيض، والصغير ينقال في الكحال، وكله معروف مقامه بنظام الاول. اليوم لا نتكلموا عليه، اولا لا نسمعوا المستمعين بالتربعه، هو اللي نسقوا فيه يقول منادم فيه منادم حر، هذا في الوصف
1: نعم.
0: منادم حر مرسول بشي يعطيه الضر من ذاك الشيء.
1: جميل.
0: هذا أربع حركات. منادم حر مرسول بشي يعطيه الضر من ذاك الشيء. لا ينقيسوا بات خمسة هو الموالي. نقول أنا فيه هذا منانا، هذا حظ الجراد، هذا منانا، ونقول أراني كالحمد الجانة توثيق أغاني. هذا منانا ونقول أراني كالحمد الجانة توثيق أغاني. نقول أيضا قال الله في نفس الراوي أعظم مهمة مبنى إنساني تراث الأمم إلى المباني.
1: جميل.
0: هذا الوصف.
1: نعم.
0: نقول أنا في الوصف. نقول أيضا واجب يعظم تأليف أغاني أبوزن مسجم إلى الأوزاني. نقول أمالي أيضا توسل لي أنا من نفسي أطلبتك ربي وبوجه الهادي، هذه قافية ثانية غير لمسنا بيت خمسة، أطلبتك ربي وبوجه الهادي تغفر لي ذنبي وحسن معادي.
1: مزيان تبارك الله.
0: أحفظ لي الأمة بقاث أخر، هذا حظ جراد. أحفظ لي الأمة يا رب الحادي الدومة بن حمام بن بوادي.
1: مسكي حتى ما شاء الله.
0: يقول شعراء ثانيين هذا الشور حظ جراد، هذا مسمي على هذا الشور دانا لدانا ودانا لدانا. الشور فيه خمس حركات، ومن نظام الهول يعود حركات الشور متقدم معهم حركات القاف اللي ينقال في الشور من نظام الهول بقى
1: صحيح.
0: إذا قد التصلاح وهذا متمشي بالصفة اللي هي فهمتك. المهم يقول فيها واحد الشاعر هذا حفظ الشراد، هذا من صاب اللي شاب، هذا هو في الوصف، من صاب اللي شاب والله راجل طاب والله عاد شباب، عرف عن الأغياد قد اللي ينهاب بشماهم قاد وبشماه داب وعرف عنهم زاد، نعايل الكلاب وما يملش واد.
1: رائع.
0: حد يعدل شي زين فضيل.
1: صحيح.
0: حد يعدل عليه شي زين راضي
1: والله.
0: هذا اللي حفظ الشراد لا مازلنا في حفظ الشراد هذا. ايوه دانا لا دانا. لا ينقي صريك، لا ينقي صريك، لا يتكلم شوي على البحور الطوال شوي شائما. هو قلنا عن غنى المطروح، هو لبتيت التام والصغير قلنا ولبير وبو عمران. هاو ينقال هو لبتيت ما هو معجل فهمتك. ايوه لبير اللي مسميه لبير، يعود الحرف التالي منه، الحرف التالي من التابلويت السابق توليا هي لمالة كيف لبير، ومري ميدة تعود ليا والدال فهمتك. وبو عمران يعود التالي منه التالي منه الليف بو عمران فهمتك. وهو الحال متمشي عليه الصيف اللي هي بو عمران. يقول يا رب بدات النيران فيك شارب تحفظ السؤال يا رب محيط غفران مساعدها تسعاد. يقول واحد ثاني شاعر ثاني هذا ابو عمران كان قاعد دونه الاغراض روصلك دوم مشانات وطارف مصماص قاعد زاد قاعدات مذاك مغريت ورق فاي ولك صبوا الواد وشحافه قبضه لسعيد. هذا ابو عمران.
1: جميل.
0: ايه لا هي نتكلم ادريك على هو اسمه بت ستة. يقول واحد خارج من الشعراء اللي يقبض لك يقول جاء في البحر طويل ويقصروا كي الشعر العربي قال المجذوء مجذوء مجذوء الغنى. يقول واحد مغني باط يوصف يوصف يوصف شنو فايت الغنى، يقول في اللي بالغنى عن الغنى فني استحسن لا رأى لسنة. هذا بتيت ثمانية. فاللي بالغنا عن لغنا فهني استحسن

0: أغاني كاملة، تالبلة الأناشيد كيف قلت لنا في الحلقة الماضية. المطرب ذلك من التلاهي من عبد الله يتناول لو تقريبا يقبل ساعة كاملة، ديك الساعة الكاملة
1: يقسمها
0: على المقامات. كيف نقولوا مقام كره هو الأول، تنقال فيه مريميدة أبو عمران، ويتسلم ذاك البتيت اللي هو فاغو فهمتاه، وهذا كر أبو عمران وفاغو والتحرار والكحال ياك والزراك والبياض والبتيت ثمانية. هذا ثمانية اللي ينقصوا عليهم 60.
1: وهذا الانتقال سير الصعيدي من بت لبت كيف تاش يتم؟ واش المستمع انه كيف طن
0: زين منين تولى لازم يغير النغمه ويغير السؤال مهم جدا ويغير الرنه يرخي لو ترضى يشمرهم ان كانوا باش يختلف الصوت الاله جيتار نقولوا كانوا وقع فيها اللقاء والله تدري كانوا جيتار فهمتك الوتر منين يرتخى ومنين يشمر صوته ما مصياني
1: صحيح
0: منين يهتز فهمتك
1: نعم
0: لا بد يغير تغيير في الاوتار ب بهذا بالشمارات هما تلع راس الجيتار وينقال لهم الملاوة هذا اللي ينشمروا ينشمروا من الاوتار على راس الجيتار وفاردين ينقالوا الملوة يلتوا عاي وينقال لهم اللي شمارات الاوتار فهم ذلك منين تهي برا لا بد يرخي الاوتار شوي والله يكلصوا عن حالتهم لمهار و و و وتشبطه فهمتك هذا قلنا هاي ساعة قلنا ساعة اللي قلنا عن يجي ولا يتناول فيها هي راحته هو في الغناء وهي ملي غاية فيها المطرب كل مقام يعطيه 7 دقائق يبقى 4 دقائق يطول بيهم من البوير والبتيت عن المقامات الثانية لما اللي يعلب الشور فهمتك والتدريب لو دار مدة طويلة انهارات مندوب الثقافة هم مدير الثقافة قال عندها جبتنا قال مع هذا التدريب
1: البناء وغادي يشتغل خليك تسجلوا الناس ما.
0: ولكن انا عندنا ملاحظة عليه انا لقيت عليه سؤال قلت له انا ياسر من الشباب نساء ورجال صعيب عليهم قلت له تكوين تدريب ترى قد يغدسوا عنه يا غير منين ينطرحوا لهم جوائز قيمة يرغبهم ذاك في التدريب
1: اذا التحفيز
0: خليك التحفيز انا يامس كنت مع من الشباب سمرقل يتعلموا جيتارات تركيب يضان فهمت لان الشباب اللي عاد ما يعرف التراث له ناقص فهمت
1: سي حافظ عليه
0: خليك ايوه نغمات جيتار قلنا هذا داروهم اهل القرايه
1: وبالنسبة للنوطة الموسيقية اللي هي علميا الدراسة ديال الموسيقى
0: زين حتى هي داروا مثلا الحروف اللي يسموهم المستمعين هي دو وجاية ري وجاية مي فا صو لا سي دو هذو ينقراو
1: المفاتيح هذو
0: في الفيزياء تعلمين الفيزياء كيف قلنا في الحلقة الماضية المطرب اللي يخبط جيتار الاعتماد على الايد العصريه اللي تقلد الاوتار وترخيهم تشمر وترخي والايد العربيه لا العزف تو القايمه بالعزف فهمتك الاختلاف الصوت واختلاف الانغام الايد العصريه هي اللي تشتغل في الاوتار ترقب وتقلد دو ري مي فا صو لا سي دو عاليه صوت عالي ري خا مختفض مي مختفض فا راقب صو راقب لا سال راقب سي قال دو ملي راقب
1: جميل
0: دو ري مي فا صو لا سي هذا هو اللي يتعلم به المطرب وكل انسان لابد من حد يعلمه المطرب هذاك المطربين الكبار ما هو معقول عن واحد يتعلم ابوه لا الى علم ابوه لا ولا هو لا خاصو يتعلم من وحدين
1: باش
0: 4 5 بعود مختلف
1: باش ما يكون نسخه تبقى الاصل
0: يتعلم من واحد خبيط كار يتعلم من واحد خبيط صين يتعلم من الثاني خبيط يعني فاغو يتعلم من واحد ثاني خبيط تحرار
1: ياك في الاخر يحصل على البصمه الخاصه
0: خارج من المطربين وقريب منهم اللي علموا له ويبقى

0: هو ذاك ما هو
1: وخلاص
0: تقعد مختلف معاه
1: صحيح.
0: ايه ولا بد منه. وعاد ذاك مولي حسن الصوت إهاب من الله عز وجل ما يعلم
1: صحيح.
0: يعلم
1: هبة إلهية
0: هبة
1: من
0: إلهية
1: عند الله
0: خلقها مولانا في الإنسان في الجهاز التنفسي ديالو يعطيه مولانا من ذاك الشماء وكسرها مولانا في السودان. دائما السودان هاضريك خرطوم ياسرين فيهم القراء القرآن
1: بحشيشتهم عندهم بحة خاصة
0: حق كل عنده يخي جهاز يعني تنفسي أعطاه مولانا صوته زين حق أنغامه زينة. وطلب الحسان يصلن الأول وعدل منه جامع الكحلة وعدلت على السودان وعدلت على السودان الدولة المجاورة للسنغال ومالي هاو دول سنتين هما اللي انقبض منه جامع الكحلة. وعاقب ذاك عاقب ذاك عاقب ذاك عدلوا جامع البيضة اللي هو البيضة مفهم عدلوا جامع ثاني قال القنيدية القنيدية بالحسان يعني هالغنيمة وصوان هذا بس يطلع صدرش
1: ولكن اللي عرف قواعده ويكون
0: قواعده ولقد عنده مدرسة قاع لأنه أهله شمل الكهول الكبار
1: ولكن يتوارث بال
0: التوارث.
1: إذن كنشكروك سي الصعيدي دائما تأتي بالجديد والمفيد ما شاء الله عليك. وأنا شخصيا كنستفد من ما شاء الله عليك دروسك اللي هي مفيدة وغنية جدا بصراحة. وهذه هي الطريقة يكننا نحافظ على التراث نظرا لأهميته. هو تراث غني نعتز به ونفتخر لأنه كيعطي قوة إضافية وكيعطي إضافة نوعية الثقافة الوطنية بشكل عام. إذن باسمكم أشكر ضيفي وضيفكم الكريم سي الصعيدي على كل ما تفضل به من معلومات دائما يأتي بالجديد والمفيد فباسمكم كنشكره.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

Abercrombie!

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا، وقت الحضور، نتسجلوا دابا ونأديوا الدور.
3: كاينة اليوم الدور علينا، هذا حقنا، ما نخليوش يضع من يدينا.
4: ما نسكروليش ونفوت، نكون حاضرة باش نسمع الصوت.
5: هذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نتسجلوا اليوم وندوزوا لاكسيون.
6: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا القدام تزيد.
7: نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.
8: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
9: قسم التمثيل يقدم.
10: عاطيك الله سبحان الدب وصنايع، ما تعمل شي حاجة؟
11: نعمل زوج.
10: إذن يلا نبدلو الهوى ونعملو شي رحلة.
11: رحلة؟
9: رحلة بن شامة. رحلة بن شامة قصة تمثيلية في 30 حلقة كتبها أحمد الطيب لعلج.
12: تسجيل أحمد الجوهري، إخراج عبد الله العمراني. الحلقة 16.
10: طاح عليا واحد الري.
11: أما واحد الري؟
10: أنت غادي تبقى هنا.
11: أشنو؟ ولاش؟
10: غادي تعمل براسك مريض، صبحتي عيان وما فيك ما تسافر اليوم.
11: وانت شنو غادي تعمل؟
10: غادي نمشي للرباط نشوف واش ندبر على شي فلوس.
11: ومنين اخويا غادي تدبر على الفلوس؟
10: ماشي شغلك.
11: ماشي شغلي؟ يا الكوبي يا الزوبي، عندك تمشي تولي لي معلم شفار.
10: قلت لك انت مرض وسكت وخليني نعوم في بحري. دير براسك عيان
11: ياك. ايوا عيان بزاف او غير شويه؟
10: ايوا بحالي لنزلت عليك الموت الكونيه.
11: صلي على النبي، ما احنا على فالك.
10: ايوا دير موت حمار. يلا دير نشوف. يلا جرب جرب جرب.
11: أخا
10: الله راسي شدني الرعدة. لا إله إلا الله شهدوا. لا صافي صافي صافي صافي، ولكن لا تبالغ، شاي عاوتاني بزاف قبل ما يخافك السيد داوي تموت له هنايا ويديك للمستشفى.
11: أناك الله غادي نمرض له غير بالقياس.

0: وفين مشاو هذه الفلوس؟ وكيفاش مشاو الفلوس وشكون سرقهم؟ لا بدا ما لقى الفلوس باش نسافر للاسفي من السند ولا من الهند. لا ما يمكن ليش نسلف من عند السيد طاوي، ما يمكن ليش حتى نقول له الفلوس مشاو. لا حشومة حشومة، يوف من الواحد يمكن يشك، الله اعلم. بلاشك مشاو لنا في الماشينة مع الزحام وكاين الغاشي. ايوا العالم الله، ما نتهمو حتى شي حد وما نديو ذنوب حد. اصبر اصبر نشوف هذا اش كيبيع. هاد خينا هذا
1: قلت لك الثمن هو هذاك سيدي، كتسمع ولا لا؟ الثمن هو هذاك، الا بغيتي الثلاجه بالطلق 160 الف الفرنك. بغيتي تخلصها طنطان 145 الف فرنك، يعني 1450 درهم.
2: انا نخلص هذا تم انما 135.
1: لا لا سيدي، الثمن اللي قلت لك هو هذا، ويمكن لك تسارى مع راسك في السوق وشوف، واذا لقيتي مرخص اقضي لا ترجعش.
2: قلت لي هذاك الله وبغيتي تصبر معنا راك غادي تعديك عرفتي.
1: لا لا لا لا، مازال ما زال زيدك زيدك زيد.
2: انا اللي نعطيك انا هو هذا صافي.
1: اي والله يجيب راس المال، الا كان غير هذا الشيء الله يجيب راس المال
2: ان شاء الله. انا ما خليت حتى حاجه مجهودي، الله يخليك، غير صبر حتى انت.
1: لا لا لا لا لا لا لا، بهالثمن عليك الامن.
2: ايوا خويا انا بصراحه انا هذا علاش نقدر.
1: ايوا سيدي انت تعرف.
2: الله ينيك انا مشيت.
1: اي لا مشيتي غادي تولي. راك غادي تولي، ما غتلقى شي مرخص.
0: هذا اللي غادي ينفعني نعمل، وبهالطريقة غادي نفك راسي من هاد اللي على فشانة.
3: السي محمد، السي محمد، السي محمد.
2: اش حاب الخاطر اسي، حاب الخاطر.
0: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: اسمح لي انا غير شفتك كتشري داك التلاجة، قلت يمكن لي نعاونك وناخذها لك بثمن مزيان. شحال عطيتيه انت؟
2: 1350 درهم، 135 ألف فرنك.
0: ها أنا يمكن لي نبيع لك أختها، ها غير ب 120 ألف سنتيم.
2: أختها؟
0: هي أختها بنت عمها، وهذيك بنفسي لابغاها خاطرك.
2: وبالقرانتي ديالها؟
0: سيدي بالضمانة ديالها بكل شيء.
2: يلا سيدي هو دابا، مين الآن؟
0: لا لا لا لا، غادي تغبر عليا حتى الغدا، أعمل معايا ميعاد، وغدا إن شاء الله نتلاقاو بحال هاد الوقت هذا.
2: والي والي، بالحق يا هذاك السيد.
0: نعم سيدي.
2: شوف انا غادي نتكل عليك.
0: لا لا لا، شوف انا اسمي السي عدو، وانت شنو اسمك؟ الله،
2: خليفه محمد كريم رشدي عبد الفتاح.
0: الله الله الله الله.
2: كيف غادي تعمل السي عدو باش تاخذ هذا الثمن؟
0: قلت لك السي خليفه كريم بن عبد الله، انا كنعرف واحد السيد
2: كريم
0: عنده.
2: محمد رشدي عبد الفتاح.
0: رشدي عبد الفتاح، انا كنعرف واحد السيد عنده اليد في هذه الامور ديال الثلاجات، وكيعرف بزاف الدواخل ديال البيع والشراء، هو اللي غادي يوقف معنا بالحق. انت غادي تقول له نسيبي او ولد عمي.
2: وات السيد منين؟ من الرباط؟
0: لا لا لا لا لا، من سلا، من سلا.
2: ويدي واش يمكن يكون كيعرفني؟
0: لا لا ما غادي يكون شي كيعرفك. لا لا، غير قول له نسيبي وشي باس ما كاين.
2: على من؟ على التمز وش؟
0: لا غير
2: واش كتعايب؟
0: ايوا غير مازال ما كتب شيء.
2: واش مازال ما كتب شيء او انت مازال ما عول شيء؟
0: لا لا لا، انا معول غير. وكان مازال كان عايل المناسبه.
2: المناسبة زعما إذا جاب الله شي حاجة ما تكرهش؟
0: إيوا كيقولوا القط ما كيهربش من دار العرس.
2: وأجي أنا بعدا نجلسوا في قهوة نتذكروا، وكيظهر بلي غادي يصاوبك الله.
0: يا بسم الله
2: يا بسم الله.

0: قلتي اسمك السي
1: السي عدوش كامبا.
0: خلاص خلاص من المزاح.
1: لا لا والله ما كانت ماسحة هذه سميتي
0: ياك. قل لي شنو تشرب؟
1: ايوا شي كازدة تاعي.
0: لا لا لا راه ماشي القهوة ديال الكازدة تاعي.
1: اه هادي القهوة ديال الأمور. إيوا سيدي أرانا غير شي كاس القهوة. إيه وأنت أسيدي أش غادي تشرب؟
0: أنا قهوة كحلة. قول لي سعدو صافي بلاتي نعيطو له. أجي الله يخليك. جوج قهاوي كحل.
2: نعم أسيدي.
0: قول لي سعدو أش كتعمل سيادتك في صناعتك؟
1: إيوا إلا بغيتي نكذب عليك غادي نقول لك فلاح وعندي بلاد فلاحية في فاس.
0: وإلا بغيتي تقول الحق
1: غادي نقول لك سيدي أنا واحد الإنسان تابع رزقه فإما كان مرة سمسار مرة خدار مرة نجار مرة تاجر مرة شغال كل يوم في شان.
0: إيوا سي عدو راه صاوب لك الله.
1: إيوا سيدي الله يصاوبنا جميع ولجميع المسلمين. وشنو هي التصويبة سيدي؟
0: كاينة واحد المرة مضخمة ولاباس عليها يعني بالمعقول وخاصة غير الرجل يكون متمور دغري اللي عمر عليها الدار.
2: عقيوة نعم سيدي
0: بارك الله.
1: دابا لا أنا من جهة التمارة لا تعذرني شي ما كاين غير الجد والمفيد وطريق وحدة أغارس أغارس.
0: وإلا تبغي هاد المرأة هي في يديك.
1: إيوا لا لا نعملها ما نقولش لا إنما نبغي نعرف كيفاش عاملة هاد المرأة.
0: إيوا هاد المرأة كيشي دابا هي هجلة بالحق ما قعدتش مع الرجل بزاف.
1: هجلة؟
0: ماشي هجلة بزاف يعني
1: هاكيني وهذه جديدة هذه هجلة وغير شوية.
0: زعما ما طلت شي عند الرجل
1: يعني جهداش بقات معاه
0: وزايد نقص شي 12 عام يعني 12 عام
1: وعندها شي وليدات؟
0: لا وعلى داك الشي طلقها الرجل بغى الولاد وهي بحال اللي كيظهر لي عاقرة. يا مالك ما بقيتي ساكت فاش كتخمم؟
1: لا لقيتيني كنخمم في واحد الحاجه مهمه.
0: ما هي هذه الحاجه المهمه؟
1: كنخمم في صديقي العزيز الحاج علي.
0: حاج علي؟
1: الحاج علي بن شامة.
0: شكون هو هذا الحاج علي بن شامة عاوتاني؟
1: صديقي وحبيبي وخويا هو اللي غادي يتوال من واحد الهجيجله.
0: وشنو كيعمل في صناعته؟
1: حتى هو الا بغيتي نكذب عليك نقول لك راجل فلاح عنده فيرما في نواحي فاس وما خاصو خير ولكن حتى هو الا بغيتي نقول لك الحق كيجري على رزقه فاش ما جاب الله.
0: وعلاش زعما انت اللي ما بغيتيش هاد المراه السعد يعني شطر لك؟
1: ايوا انا ما نقدرش انا دابا باقي محجور ما بغي نقدرش نتزوج قبل من خويا الكبير وبلا خبر اهلي.
0: ولكن فاس ماشي بعيد يمكن لنا نمشي ونشاوروا اهلك ونتذكروا معاهم
1: ونقولوا خير. اسمعني يا سيدي قلت
0: خليفه محمد كريم رشدي عبد الفتاح.
1: ايوا محال نحفظ لك هاد السميه طويله عليا جماعه. السي خليفه كريم والسلام.
0: زيد
1: هاد الانسان راه بحال نفسي
0: ياك. وأخي إذا كان ليك أنت أنا يمكن لي ندخل في هاد القضية أما لشي راجل آخر أبدا.
1: علاش
0: وأنت سبحان الله غير شتك دخلتي لي في قلبي أنا واحد آخر ما نقدرش نتوصلو أبدا في الزواج بهاد المرأة وأنا ما كنعرفوش.
1: الله يهديك الله يهديك. وعلاش وقتاش عرفتيني أنا؟ أنا على يقين بأنك غير تشوف هاد الراجل غادي تلقاه ظرافات ويدخل في قلبك.
0: الحاج علي ياك ماشي راجل كبر في السن
1: هذا غير شي 32 سنة
0: ايوا باقي فرخ. وحاج بعدا
1: مازال عاد ناوي ان شاء الله يمشي للحج.
0: وعندو شي فلوس يعني واش عندو وسخ الدنيا؟
1: وسخ الدنيا رانا قلت لك بحالي وانا ليه انما عندو زهر كبير وانا اليوم شارك معاه والحق نقولو من النهار فاش شركت معاه وانا غارق في الهموز من هادي لهادي والمالية داخلة علينا بحال الشتا.
0: تبارك الله.
1: وفوق هادشي كله تابعوا التسهيل وفاش باع باليديه كيجيبها 7 4.
0: ايوا اش نقول لك السي عدو الا زكيتيه انت ما عندنا ما نقول.
1: لا في دميتي
0: هو غير يكون دغري وراه صاوب الله.
1: قل لي يا السي خليفه كريم وهذا
0: خليفه محمد كريم رشدي عبد الفتاح.
1: ايوا انا الذاكره عندي شويه ضعيفه ما نحفظ لكش هادشي. قل لي يا السي خليفه كريم والسلام وهاد الهجاله يعني من قبل وسخ الدنيا كاين؟
0: يا اخي شنقول لك راه خامجة بالمال ما خصها حتى خير ورتات من الرجل الاول والثاني والثالث وكلهم غير الاغنياء.
1: ايوا باش قلتي لي هي مرا مطلقه
0: والا بغيتي الحق راك انت الرجل الرابع اللي طلقتيها.
1: ايوا هذا دابا غادي يكون مطور تفك منا. ايوا شوف السي خلافه
0: بغيتك
1: السي خلافه محمد كريم تكلم معايا بالمفيد. الله يخليك.
0: هانا سيدي أمر أمر أمر.
1: واش عندها شي درهم؟
0: عندها عندها والله القسم اللازم إلى خام جبل النهر. أهيا شوف خصنا ما ننساوش عطيني واحد القضية.
1: أيه.
0: قضية الثلاجة.
1: لا لا واش حنا دراري دابا الله يهديك.
0: غير 120
1: ما كاينش المزاح الله يهديك. ونرجع مع راسي دابا خلص هذوك القهوات ويلا نمشيو.
0: لا غادي نمشيو لين.
1: إيوا غادي نمشيو بسلا نشوفوا صاحبي وشريكي الحاج علي ونعرضوا عليه مشروع هذا الزواج.
0: أجي زعما زعما هو يبغي.
1: ولا لا قلت له أنا ما عنده ما يكون. وهاد المرأة واجدة
0: للزواج. واجدة حتى من اليوم إلا بغاها وبمحلة ما يحتاج لا يشري ولا يكري.
1: ومعها شي حد في الدار.
0: معها واحد خوتها خوتها.
1: شي مرة كبيرة؟
0: لا لا لا بنت مازالها صغيرة مازالها
1: شحال في عمرها تقريبا؟
0: 16 هي أو 18 18 18
1: ومازالها ما مزوجة؟
0: مازالها.
1: نوضي لاش مع راسك
0: يا جنبي. أجي لنا شحال عندنا سيدي زوج
2: كيوات؟ 160 فرانك.
0: هاك
1: لا لا لا خلينا خلينا نخلص.
0: لا لا لا لا
1: لا غير على
0: الضيف عندنا وأنا اللي عرضت عليك. هاك سيدي
2: الله يخليك. خلي باقي عندك
0: سيدي. الله يخليك. يلا سيدي نشوف بعدين.

0: علينا سيدي لي
1: قولوا لينا سيادو
2: ايوا السلا الحفاي كيمشي هذا القنيطره السلا
0: يلا ركبوا سيدي جوج بلايص هما اللي بقاو سربيونا الله يخليكم
2: يلا
3: الله الله راسي شكون هذا الله راسي
1: اش كتعمل تما
3: يا كان مرض قلتي لي المرض هانا كان مرض
1: ناضو صحاح وجمع راسك عندي لك مفاجأة سارة
3: اش كاين فرحني
1: ايوا سيدي راني قررت نفرح بيك
3: تفرح بيا شحال هضر عنك
1: قلت لك غادي نفرح بيك
3: وانا قلت كيفاش غادي تفرح بيا
1: غادي نزوجك
3: غادي تزوجني

0: ورجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: اسمو احمد؟ ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاط القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي في القضية ديالك؟
4: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتها وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوا وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
5: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
6: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

Şöyle biraz.